0: برنامج نوافذ.
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذ على الفكر والمجتمع والإبداع.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت وطابت أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد يتجدد معكم عبر برنامج نوافذ، البرنامج الذي يطل عليكم من خلال بعض المواضيع التي تهم الناس.
3: أكيد رحمة، أصبحت المرأة اليوم قاعدة في ميادين كثيرة، بتخدم في التعليم والصحة وحتى في الإدارات، وبتساهم في التجارة، وكثير من المجالات قاعدة بتجاهدها في أملها عشان هي بتحسن أسرتها ومجتمعها.
2: وهو على الرغم من الحضور الواضح للمرأة، الآن بعض من الناس بشوفوا أمل حنى المرأة من زاوية ضيقة، بينما في ناس وحدين بشوفوا كونوا أمل حنى المرأة وحق مشروع وسيلة للاستقلال والمساندة وتحقيق الطموح.
3: وفي حلقتنا حدث اليوم نفته الموضوع المهم، ونتساءل كيف المجتمع بنظر للمرأة اللي بتخدم، وشنو الأثر حنى خدمتها لأسرتها والتنمية.
2: عشان دا يسرنا أن تكون معنا في هذه الحلقة السيدة فتحية يوسف للحديث معها حول هذا الموضوع، فأهلا وسهلا بك ونورتي برنامج نوافذ.
4: أهلا وسهلا أستاذ رحمة، أهلا وسهلا حاجة حواء، أهلا وسهلا مستمعي الكرام، وأتمنى أنه هذه المقتطفات يكون المجتمع يستفيد منها، يعني حتى لو بشكل بسيط
2: إن شاء الله.
3: طيب أستاذة فتحية، كيف توصف لنا واقع حنى المرأة اللي بتخدم اليوم، وهل المجتمع بقى بيتقبل أملها؟
4: أهلا حاجة حواء، صراحة موضوع مهم وضروري جدا خاصة في الوقت الحالي. عمل المرأة هو ما مستجد، عمل المرأة يعني من قديم الزمان، حتى كان الإسلام ما حرم عمل المرأة، كان عادي، كانت النسوان تشتغل في ميادين، اشتغلت، كانت زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا اشتغلت في التجارة، وكانت النسوان بيشتغلوا في التمريض في وقت الحروب، كانوا بيعالجوا المرضى، وفي أمور كثيرة المرأة يعني عاملة. ومن الوقت ذاك لحد الآن الحياة اتطورت، وبدأت عمل المرأة بتزداد أهميته وتزداد ضرورته بشكل كبير جدا، لكن في بعض العوائق وبعض المشاكل وبعض المعتقدات خلت الناس إنه بعض الناس يعني يعارضوا عمل المرأة، ما كل الناس لكن بعض الناس بيعارضوا عمل المرأة، برضو عندهم أسبابهم يعني. أيوة. حتى الإنسان المعارض بنحترمه وجهة نظره، لأنه عنده أسباب معينة أو أسباب حقيقية وواقعية موجودة في أرض الواقع. فالإنسان الرافض لعمل المرأة كمان عنده أسبابه بنحترموها، والمفترض إنه نوضحه بعض النقاط. والإنسان اللي بيشجع عمل المرأة كمان إحنا ندعمه هذا التشجيع.
2: كلام جميل. هو عمل المرأة هو ما عنده أي إشكالية، لكن المرأة مفروض بس تخدم تحت إطار أو وسط إطار معين، يعني حتى ما تخرج منه. عشان كده في بعض من الناس بيشوفوا أنا مرتي ما تخدم، مرتي ما تخدم، بيهدر تقعد في البيت.
4: بصراحة شوف، من ناحية عند الحق مثلا، إنت إذا كان قادر على توفير كل شيء لزوجتك ده، المفترض إن هي تقعد فوق البيت عشان توفر لك متطلبات
2: الحياة. لكن
4: أصبحت الآن الحياة صعبة، الحياة صعبة جدا، وتتطلب ضرورة عمل المرأة.
2: أيوة.
4: ليش؟ لأنه عمل الراجل الوحيد أول شيء إذا بقى ما قاعد يكفي، ما قاعد يكفي متطلباتها ومتطلبات عيالها. وحتى لو كفى، المرأة دي بيكون عندها أخوانها، بيكون عندها أبوها، بيكون عندها أمها، بيكون عندها احتياجات زيادة. إذا كانت بتشتغل ده بترفع الكثير عن الراجل.
3: أكيد
4: ماشي
3: أكيد.
4: يعني ممكن مثلا أهلها لو يحتاجوا شيء ما تقدر تطلبه من الراجل. الراجل اللي حيوفر لها هي ولعيالها ولا لأهلها كلها، ببقى ثقيل.
2: حتى بعض الأحيان تقيف مع الراجل حتى في الأولاد، على سبيل المثال هو قدم مثلا، جاب اللتوبين وجاب أي حاجة، المرأة ممكن توفر اللبن وتوفر الحفاضة،
4: كثير من الأشياء. أيوة. العوين بيه أسف، بعض الرجال بيقولوا لك المرأة دي السالرة قد تشيله كلها، ما علينا فيسا، بس والله نحن سالرة قال نشيله أغلبيته كلها ماشي في البيت، من أكل لشراب لعذر كله ماشي بها، بعدين في النهاية للبيت.
2: السيدة فتحية كمان مسامحيني على هذا الكلام، يعني ما كل النساء، في بعض من النساء تقول حقي وصيحي حقها هي، أنا ما نقدر نقول لها يعني كان ساعة مدماك، ساعة مدماك، ما ساعة مدماك، أنا ولا نقدر نقول لها حقيك يا أبسلي ما تنتيني ليها،
4: ما أبسلي ما تنطي. وهي ما مطالبة إنها تصرف معك. لكن يعني من الزوق. أيوة. ومن باب إنها هي تدعم الراجل وكيف معايا زي ما هو سمح لها.
2: أيوة.
4: هو من حقه إن يمنعها ترى، لكن هو سمح لها. طالما سمح لها هي كمان تنظر للنقطة دي. والحياة الآن أصبحت صعبة، المفترض إنه يكون في تعاون بين الزوجين، والتكاتف والتضامن ذاتك بزيد المحبة بينات،
2: أيوة،
4: بزيد المودة بينات. المفترض أنت تراعي، والراجل ده ممكن يتعرض لظرف، ممكن يتعرض لمثلا حالة مرضية، ممكن يتعرض لضغوطات كثيرة جدا. أيوة. إذا كان هي زوجته ما ساعدت يده هيساعدها. فطالما أنت عاملة وتأخذ في مرتب، أيوة، طالما هي عاملة وتأخذ في مرتب بعض الأشياء ده، وغايب حاجة نقصت كان جابتها، شنو بتخرب الدنيا يعني؟
2: عادي والله، عادي.
3: وشيء أيوة. مثلا المرأة كان بتخدم وبتجيب في البيت، بتزيد البيت.
4: شوفي في شيء واحد، العيون خايفات منه بصريحة العبارة،
3: المرأة كان

0: وجابة بعدين الواحد مثلا انت انا في بيتي نسوي ونجيب ومعز وجي قاعدين انت لما تجي تشي في بيتي بقول في بيت هنا فلان ما شاء الله ما بقول بيت على فلان
1: بوريك انا الشغل العوين العوين نفكر فوق حاجة حواها الشغل العوين بكل بساطة فكر فوق ده انا كان قاعد نصرف معايا بوفر قرصة وباخد وإحنا مجتمعنا الجديد ده ومجتمع مزواج يعني هو بدون فرصة بس الرجال ذاته يمكن أوركو الصحيح كانوا توفر لي شغل شيء دون شباب
2: إيدا كاك الظهر
1: الله يرضى عليك فخلاص هي بلقى فرصة وشي من ده سفارة وخلاص بلقى لي شغل شيء وشي بجيب لها ضرة فتقول أنا الفرصة دي كيف ما ننطي عليها
2: لكن المسكينة هو الزواج هو جسمه رفض زي ما المسكينة هي قموا جابوها الثانية كمان نفس الكلام عشان كده جيبها لأننا في أحد الحلقات
1: أنا نساعدك ونجيب معاه عشان بعدين يجيب الثانية
2: لا كده أستاذة فتية الأمر لسه سدالي في حلقة فاتت أننا كلمنا مثلا في مسألة حلال غلاء المهور ولا ما كده دخلنا فوق المسكينة الأوينة هسه كثيرات من الكلام ده بدل أقودك تشاركي أنت خلاص تقولي إلا الراجل اللي وهكي بس
1: هكي والمرة كلها كان قاعد تقعد وحيرة على ما
0: المشكلة وشيف الزواج ما مشكلة على النشيف لكن الإقلاص الراجل
1: كان قاعد تقعد وحيرة ما وشنو يجي ليه كان
0: مسألة دي من الزواج فوق ما مهم المسألة المهمة الراجل من البداية هو يكون واضح ويتقبل يعني كل حاجة فيكي وانتي تتقبلي كل حاجة فوقها وتستمروا بهنا فترة شوفي. يعني زمنية وفترة اشتوى يعني
2: حلو ما أقدر كلام ده
0: فهو كان قمت عليها يزوج اثنين ثلاثة ده مرة الإسلام أجاز
2: ليه ياريت
1: الإسلام أجاز ليه ده في حالة إنه يكون ميسور الحال لا هو يكون ميسور الحال خلاص هو قايم عليها أموره تمام ما ناقصة شيء وهو قادر إنه هو يقيم اثنين وثلاثة وأربعة الشرع حلل احنا قبل شوية كلام قال نتكلم ده هزارت كده يعني من حقه يتزوج يزيد زريته لا له كي عنده رأي خاص لا له المرة الأولانية اختارها اختيار الأسرة وديتها واختياره هو ده أسباب الدار الزوج لكن مفترض ده يكون هو قادر على الإقامة طالما هو داير المرة اللي قاعدة تشتغل دي تساعده ده إذا هو ما عنده المقدرة إنه هو يتزوج الثانية ماشي خلاص يعني هو ما عنده
2: في هذه الحالة إذا تزوج وأنت قاعدة تساعده خلاص تقطعي منه
1: أيوة عشان هو ما عنده استطاعة يتزوج الثاني يتزوج هذا بمساعدتي أنا إذا هو ما عنده استطاعة ما من حقه يتزوج لأن الزوجة باستطاعة بمساعدتي أنا
2: إذا بمعنى اتزوجت خلاص تقيل انقطع منك
0: يا
1: الزواج أيوة لو ما انضيت فرصة ما كان الزواج
2: أستاذة فتية صراحة يعني هذا الموضوع يعني بكل صراحة حيعالج قضايا معينة في المجتمع طيب احنا إذا مشينا للسؤال الثاني شنو الأثر اللي بيتركه أمل عن المرأة في تحسين أوضاع الأسرة المعيشية والاحتياجات كمان
1: كبير جدا المرأة العاملة بلا ما تدعم زوجها ذاتها نعم. هي نفسيا ذاتها يعني بتكون بعض الأشياء دي ما بتكون مرتاحة نفسيا أيوة. مثلا من دخلها المادي أيوة. تقدر أي شيء كله بدل ما تمشي تطلبه على فكرة إحنا النسوان حتى لو بنطلب ولا في بعض الأشياء دي أحيانا دي يبقى ليكي تقيل حتى لو زوجي تمشي تطلبي
2: صحيح.
1: أم باكر بس قدر أم بكرة بس قدر وكل شيء كله إلا تمشي تطلبي مني إيه ذاتك إيه
2: وكل شيء راتب
1: لكن لما يكون عندك مرتب ده خلاص بترفعي عن نفسك الحرج أول شيء ثاني شيء ده بتبقي منتجة للمجتمع أيوة. هسه المجتمع الشادي ده أغلبية نسوان لو النسوان كلها ما قاعدات بيشتغلوا ده كيف احنا نزيد الانتاجيه حقت العمل جاسي. في المدارس كمدرسات في الدكتورات الان في التجاره في المجتمع يعني قاعد تساهم بدور كبير جدا في التنميه حقت الانتاج ايوه صح. من جميع النواحي
2: وحتى الحكومه كمان ما تنسي يعني قدكم يعني نسبه كبيره جدا
1: أيوة
2: يعني
1: ايوه والمرأة ذات تلعب دور هام والمرأة العاملة امراه قويه على فكره امراه معتمده على نفسها وامراه يعني تخطى كثير من الصعاب
2: فمن هذا المنبر نحيي كل النساء الجديات
1: وخاصه
2: يا سلام
0: تمام أستاذة فتحية الحديث معك شيق جدا طيب أستاذة فتحية ما هي الهمبولات أو التحديات القاعدة بتواجهها المرأة أثناء أملها داخل المجتمع زي ما هسي قبل شوية قاعدة تتكلمي فالتحديات شنو والهمبولات القاعدة بتواجهها المرأة أثناء أملها وخاصة داخل المجتمع حقها
1: نحن كمجتمع شادي في كثير من المشاكل اللي بتواجهها المرأة الشادية خاصة الطلعة بتشتغل خاصة المرأة الشابة خلونا نكون واضحين المرأة الشابة بتواجهها ودي الشيء الرجال اللي برفضوا فوق عمل المرأة
2: أكيد.
1: المرأة لما تجي تشتغل ده في يعني في المحيط حقها ده بيكونوا فيه رجال
2: في رجال
1: وفي بعض الرجال ده الناس ما كلهم سوا في بعض الرجال محترمين وفي بعض الرجال ده عينهم طويلة فممكن يعني تتعرض لبعض الإقراءات خاصة المادية وكده يعني. أو لو بقت المرأة ضعيفة ده ممكن تنجر في طريق تاني حتى لو هي عاملة وعندها مرتب وكل شيء. وكثير ده واقع قاعد يحصل. فدي التحديات. المفترض المرأة لما أنت بقيتي عاملة ده قبل كل شيء ده تعملي حساب شديد إنك أنت تحافظي على الثقة الأنطوكي لها عندك وازع ديني تحافظي على الثقة الأنطوكي لها أهلك. يكون عندك هدف معين أنت جاية
0: حتى على التربية
1: أيوة تكوني قوية.
2: حتى الزوج المسكين اللي هو سمح لك
1: اللي هو سمح لك وثق فوك تحافظي عليه الثقة دي. فبيتطلب مننا إحنا نكون أكثر قوة وأكثر صلابة وأكثر وعي وأكثر تمسك بالدين
0: وصبر.
1: أيوة وأكثر صبر. دي أهم نقطة ممكن تواجه المرأة العاملة. شيء تاني ممكن إحنا نخرج نطلع وده مقصره في بيوتنا نحن كأمهات خاصة. مثلا أنت خلاص بتمشي وكتك نصف وكتك أو أغلبيتها فوق العمل ده بترجعي البيت ده خلاص بتقصري من
0: رعاية
1: توفري رعاية أطفالك رعاية زوجك حتى المناسبات الاجتماعية حقت أسرك. زول مرضى ما تقدري تمشي ليه زول حصلت معاه
2: في عقبات كثيرة.
1: فالمفترض أنه يكون في توزيع سليم كويس يعني مثالي لزمنك ماشي. أنك تنظمي وقت لعملك تنظمي وقت لعيالك تنظمي وقت لزوجك ترتبي أمورك ما خلاص معناها الوقت ده كلك ياخذ منك العمل بس. فكل هذه التحديات بتواجهنا إحنا كنساء عاملات. لكن إذا يعني فكرنا بطريقة كويسة ورتبنا أمورنا بشكل جيد غطى تتلاشى هذه الأسباب.
0: أيوة. تمام.
2: كلام جميل جدا. نتمنى أكون هذه الرسالة تصل لكل النساء العاملات وكمان زي ما قلتي هنحييهم هم يعني بلوء على وجه الخصوص يعني.
1: إن شاء الله.
2: طيب هل هناك يعتقد هناك من يعتقد أن كون أمل المرأة ده هو أثر سلبا على الأسرة؟ كيف تريدين على هذا الرأي؟ يعني أمل أن المرأة ده بيأثر يعني سلبا على الأسرة يعني على الأسرة زي ما حس قبل شوية أنت قلتي يعني أظن في بعض من الإجابة أنت قلتيها قبل شوية بيأثر أيوة. سلبا على الأسرة.
1: بيأثر سلبا على الأسرة ده في إن الأم تغيب لساعات طويلة وده بيأثر سلبا. العيال محتاجين لزمن أمهم تقعد معهم فوقها محتاجين لتوجيه محتاجين لإرشاد والراجل كمان محتاج إنه زوجته تكون متواجدة معاه أطول فترة ممكنة. فده التأثير سلبي. لكن إذا كان حاولت قدر المستطاع حاليا إحنا مثلا في عملنا نحن ده بيكون عندنا دوام معين مثلا اليوم ما شقالة أم باكر شقالة يوم أنت ما شقالة فوق ده قدر الإمكان فضي نفسكي خلاص.
2: أيوة.
1: ليه؟ لأنك تكوني مثلا متواجدة
2: كما صبرنا من نوافذ كهربائية وكده أنت أكيد في البيت
1: للأسف. فدي الأشياء دي بس الناحية السلبية. لكن أيضا بالمقابل في ناحية إيجابية هي بتوفر مثلا أشياء ناقصة. أيوة بتكون مثلا في ظروف معينة بتمر بها الأسرة من الناحية المادية وإحنا كمجتمع شادي الظروف المادية دي ما معانا بس
2: أكيد
1: معانا وما بتفارقنا. فضروري الجزء الناقص ده هي بتغطي وده شيء ضروري كمان وإيجابي من ناحية أخرى يعني.
0: طيب الأخت فتحية بعد ما عرفنا شنو الواجب المرأة تسويه وشنو الما تسويه وشنو التقدر توفره في بيتها طيب ما هي المجالات اللي بتبرهن للمرأة في كفاءتها ونجاحها في السنين الأخيرة؟
1: شوفي المرأة دي مهما كان مجالها حتى لو ما كان مجال مثلا في وظيفي مثلا وظائف المعروفة دي حتى لو كانت في التجارة حتى لو كانت في الصناعات اليدوية في كثير من أخواتنا بيشتغلوا صناعات يدوية في البيت في خياطات في أي شيء. انت بس عندك مرأة عندك هدفك وامرأة يعني عندك طريقك شقيتي وعندك تطلعات مستقبلية تعرفي كيف تنظم عملك وتعرفي كيف تطوري منك مهما كان بسيط مهما كان شكله ما بالضروري تكون انت
2: بس ما تربي يدينك وتقولي
1: أيوة ما تطبقي يدينك وتقولي ده شيء مهم جدا. وعلى فكرة حتى الرجال أنا بقول لهم إذا كان المرأة أنت خايف لا تشتغل برا خلي تشتغل داخل. عمر المرأة ضروري وما تعرف ضرورته إلا لما يحصل لك حاجة في حياتك مثلا على سبيل المثال الظروف اللي حصلت كان الناس لجؤوا من دولة لدولة مثلا من ليبيا لتشاد الظروف دي يعني قلبت الموازين. في رجال عاملين وكانوا نسوانهم موجودين فوق البيت ما بعدين بيشتغلوا شيء وبناتهم كلها موجودين ما شقالي شيء ما ناقصهم شيء أمورهم تمام وكل شيء. فجأة حصل ما حصل لما جوف هنا جات لقوا الوضع صعب الرجال ما عندهم عمل الأوين ما عندهم عمل
2: عاشوا في بيئة وجهين
1: أيوة في بيئة في بعض من الناس انحرفوا وده في كل المجتمعات حصل بينحرفوا ليش لأنه هم خلاص جاتهم صدمة ما قدروا يتحملوا الواقع
2: وأول ما عندهم مهنة معينة
1: خلاص ما كان لهم خيار البنات الوحيدين دول إلا إنهم هم يعني يمشوا في الطريق المصح عشان يقدروا يوفروا المعيشة اللي كانوا زمان عايشين فوقها. لكن المرأة إذا كانت من البداية عندها مهنة عندها عمل معتمد عليها قوية أخوها أو زوجها أو أبوها دعمها قدرت اكتسبت هذه المهنة لا يمكن تستسلم لأي ظرف من الظروف وتقدر تلقاها المهنة دي في أي بلد مشت فوقها وتقدر تواجه أي ظروف تمر بها عليها شغل. عشان كده يا جماعة عمل المرأة ضرورة، والراجل معرض للمرض ومعرض للموت
0: موت أكيد.
2: شغل كتير قاعد.
1: أيوة شغل كتير قاعد. في بعض النسوان أسرع فقدوا أزواجهم وهم أصلا ما بعرفوا شيء ده حصل فوقهم شنو؟
2: لا خلا بيتعبوا
1: يتشردوا عيالها ذاتها خلاص تلقوهم أجزوا من المدارس.
2: لا لا صحيح
1: خلاص
2: صحيح.
1: قعدوا الأكل والشراب ما قادرين يوفروا.
2: في مرة والي هي بس راجل وهي بس مرة.
1: كان هي راجل وهي مرضة في حال إن زوجها من البداية دائمها
2: أيوة
1: خلاص بوجودك رف مسك يدها وخلاها قمت عليه حيلها وخدمتها خلاص مبادر كان بيقى ما فيه كله
0: تسيب مكانها
1: تحاول تسيب مكانها. لكن إذا كان إنت دكيت خطيت تحت إنت إنك إنت متسيطر على الوضع إنك إنت موفر كل شيء إنت ضامن عمرك إنت ما ضامن عمرك لما فجأة يحصل عليك شيء ده الشيء الخايف منه وإنت هيحصل
2: لا فعلا
1: وإنت غايب وإنت ما موجود لو حصلت معك
0: عشان ده بيقولوا المرأة دي ألمها أي شيء حتى كان السواقة
1: وحتى الحوادث موجودات
0: مع زوجها ماشين وسايقين السيارة وفجأة بس جات ضيقة نفس وهو سايق أثناء ما هو سايق حي المرأة قدرت اتحكمت مرقة البقاق رشتها له شال نفس شوية وتعبان ما هيقدر يمسك الفولان والفولان ماشي فهي قدرت اتحكمت على السيارة قدرت وقفتها بجنب وقدرت للرجل أنقذتها إنه من الضيقة اللي حصلت له بالصدفة وبعد شوية اتحسن وساقت السيارة ومشت وصلت البيت وكده فأي عمل للمرأة ضروري جدا
2: طبعا يعني طبعا السواقة ما تقدر
1: ايوه هشوفوا انتوا هسه في المجتمع اللي احنا عايشين فوقه
0: الا يمشي سو اكسيدا
1: ايوه هسه في المجتمع احنا عايشين فوقه ده اكيد يا جيرانكم يا ناس بتعرفوهم يا مر عليكم مر عليكم انه في مرة زوج بعد ما زوجها توفى ده خلاص زوجها هذول تلقوهم ذات بليانين في حاله ظروف ما بتسمح اخوان الزوج هم ذات يا دوبهم دوب عياله ما عندهم امكانيات يقيموا المرأة واليوم كان جابوا لها باكر ما يقدروا يجيبوا لها خلاص المرة دي اذا كان هي ما عندها قدره ان هي تشتغل او ما عندها عقل بفكر او ما عندها يعني الشجاعه ان هي واجه المجتمع ده تنصدم وتنهار ويمكن تنحرف ايوه العيال بنفلتوا خلاص الاسره ضاعت خلاص الاسره ضاعت ضروره عمل المراه تؤمن في الاشياء دي ان هي تنطيها القوه ان هي تواجه كل الظروف فلذلك من الضروري جدا عمل المراه والمراه دي كان هي دايره تفسد او دايره تمشي في الطريق الما كويس ده
2: ما بتقدر لايتها
1: حتى لو ما كانت عامله
0: بتسوي
1: هي بتسوي
0: بتسوي
1: في كثير من النسوان لا عامله لا شيء قاعده في البيت لكن ان انت تطلع دي تشيل لفعيتها ده بكان ما تمشي ليه ما في شغل ما تسوي ما
0: انت تجي أيوة. في
1: الله يرضى عليك في كل الاحوال ده تتو شيء بينه وبين ربها
0: صح
1: انت المهم علمها ليه انها هي تكون معك في الظروف في غيابك في وجودك تكون امراه قويه افضل بكثير حتى الله سبحانه وتعالى بيقول المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف ايوه فلذلك قوه المراه دي بتكون بسند من زوجها وشجاعه وان اهلها يشجعوها انها تكون قويه من صغير وكتنا دماء وكت مره تكون ضعيفه ابدا وللاسف اسا في حتى رجال كله ضعاف فاتمنى انه كل المجتمع يكون قوي والقوه دي تجي بشنو تجي بالعمل والاعتماد على الذات وحفظ الكرامة
2: يا سلام
1: لو إنسان ما شقال وما حفظ كرامتك خلاص إنت إنسان بدون معنى
2: يا سلام نتمنى الإنسان يعني يكون له معنى
1: يا رب
2: نتمنى إن شاء الله كلنا لينا مكانتنا الخاصة وكل واحد إن شاء الله
1: يا رب
2: يعني خليه يفكر إنه كيف المرأة تخدم لكن المرأة كمان خليه تفكر هي خليه تمشي في الحدود الصحيحة
1: إن شاء الله,
2: طيب نحن يعني وصلنا قريب نوصله لنهاية الحلقة شنو رسالتك الأستاذة فتحية للأسرة وللمجتمع بشأن دعم المرأة وتمكينها بما يحقق التوازن والاستقرار.
1: نحن في مجتمع ضعيف جدا وعشان نقوي مجتمعنا ده القوة دي ما حتجي إلا بإننا نحن نكون مندمجين مع بعضنا نتعاون مع بعضنا ندعم بعضنا عشان نكون أسرة قوية والأسرة هي العنصر اللي بيكون المجتمع.
2: أكيد
1: أي أسرة عندها بنت ولا ولد موجود من صغير تمسك مهنة معينة تعلم على الاعتماد على الذات يكون إنسان قوي يواجه المجتمع يواجه الظروف يكون إنسان يعني يعرف كيف يحفظ كرامته ما يطلب يوصل لدرجة إنه يطلب من الناس ولا يكون إنسان سهل الكسر فالشيء ده ما بيبقى إلا لما يكون إنسان مصنوع
2: إما كلامك بل الإقول أول مدرسة يكون
1: ضروري
2: ترزي
1: لازم
2: يكون
1: لازم
2: نجار يكون كهربائي يكون كذا والبيت كمان في علم المهنة بتشابهها
0: إن شاء الله تخيل
1: لازم لازم شنو أسعى كنقرة كيكولة في النهاية ده العلم ده ما ضروري جدا الانتجراسيو يجي أحيانا ما يجي
2: أيوة
1: أو يجي أو يتأخر
2: أيوة
1: وحتى لو الانتجراسيو جو يكون عنده مهنة ده بتكون بتكون يعني
2: تساعده
1: بتساعده كثير انه هو أكيد. واتمنى انه المجتمع كله يكون مجتمع منتج يا ريت المجتمع كله يكون مجتمع منتج في كل المهن الموجوده كثيره في ناس بيشتغلوا في الحداده في ناس بيشتغلوا في الصناعات المختلفه في ناس بيشتغلوا في الصالون كوافير زي كده يعني بيشتغل في الصالون ما تقولوا قاعد نسيد عالي لنفسي انا بشتغل في الخياطه في الصالون كوافير امور كثيره عشان الناس ما يقولوا قاعدين انا قاعد نوصل الناس وانا ما عارف شيء يعني عندي مهن مختلفه فالحمد لله الوالد من البدايه اللي ايوه اهتم بتربيتنا ابوي اخواني كمان في واحد ميكانيكي وفي واحد بيصنع الستائر والصالونات وفي واحد بيشتغل في الديكورات بتاع البيوت وعندي اخواتي طبعا قريب ثلاثه ولا اربعه كلهم خاص انا علمتهم معي في الصالون كوافير اسره منتجه يعني واتمنى انه كل المجتمع تكون اسره منتجه
2: من خلال هذا البرنامج ممكن نقول الباب مفتوح يعني
1: الباب مفتوح
2: يجيبوا بنات يعني تيجي تعلم من مكانكي
1: جدا انا مستعده ان انا اعلمها اي واحد عنده رغبه انا بفرح وصراحه عملت حتى دورات تدريبيه لبعض البنات ولسه هنظم دورات تدريبيه وانا داعمه جدا ومشجعه للمراه اللي تحب تشتغل سواء راجل ولا مراه اي انسان بدور بيشتغل اي مهنه ده انا مستعده اعلمها عادي مفيش مشكله
0: تمام شكرا استاذه فتحيه نتمنى رسالتك تسمع اذان ساخيه وتحسن الوضع حق المراه مع الاسر وكل الشكر والتقدير لك ولمستمعينا الكرام وفي اللي قدمت لنا من الأفكار والرعية والنصائح القيمة نتمنى تلقى عزان ساقية وتسمعها وتطبقها في أرض الواقع وننقذ مجتمعنا بأحسن
1: بارك الله فيك حج حوا بارك الله فيك أستاذ رحمة وأتمنى أن المستمعين كمان يستفادوا من هذه المقتطفات وأتمنى أنه يسمعوا هذه الوصايا لأنها والله جدا جدا مفيدة لتطوير مجتمعنا وأنه يكون أكثر إنتاجية وأكثر تماسك
2: أستاذ فتية أنت إنسانة إعلامية هل لديك أو هل عندك مهنة آخرة يعني تقدر بتساعد فوق الناس ومهتمة بهذا المجال
1: طبعا أنا عندي مركز إيفا صالون كوافير للتجميل بشغالة فوق أنا شخصيا أنا ومعي مجموعة من البنات كان في بنات دربتهم شغالين وهسه في واحدين بقوا مستغلين شغالين وحيدهم ذاتك وعندي جمعية يسرى الأعمال الخيرية كمان دمج فوق تدريب المهني للفتيات وأحيانا حتى قاعدين ندمجوا حتى الأولاد كلها في بعض التدريبات
2: بخصنا شنو يعني الناس رحمة دول جاي
1: ناس رحمة دول دا يجيبوا المتامات نظبطهم لهم
2: طبعا الآن المخرج والفريق الرابي نواتس أوين نودهم هناك يعني
1: جدا جدا
2: والمرة ما تسمع بعدين تقول لي كلامك
1: أيوة ونقول لمتابعيني ومستمعيني كمان خلي إذا كان عندهم من رغبة في إنهم يسووا تدريبات أنا جاهزة إن أنا بدرب وعندي دورات تدريبية قاعدة بحضرها إن شاء الله الوقت الغريب قبل رمضان كان عملنا دورة تدريبية في مجال الصالون كوافير وكان البنات استفادوا أنا تفاجأ بكمية المقدرة حقتهم حقت الاستيعاب استوعبوا بسرعة ولقيتهم ما شاء الله بسرعة أصبحوا يعني قاعدين يسووا أسا كده قاعدين بتواصلوا معي في الواتساب برسلوا لي حتى أعمال قاعدين يشتغلوها يعني أنا تفاجأ منها صراحة
2: يا سلام
1: فإن شاء الله فيها دورة تدريبية قريبا كمان حتنظم عندنا دورة VIP وعندنا دورة كمان للأيتام والأرامل
2: حتى يعني. كمان دورة VIP
1: أيوة دورة
2: يعني
1: خاصة
2: يعني very important person يعني
1: جدا
2: أنا كده بخش في هذه الدورة
1: تطلع منها تفتح الصالون كافير بتاعك
0: أيوة
1: أنا عشان بتكلم في أهمية العمل ده ما مجرد كلام أنا إنه بطبق تطبيق عملي فعلي ده هو المهم في الموضوع يعني
0: شكرا
1: الله يبارك
2: شكرا جزيلا بارك الله فيك
0: كنا معكم في تقديم الحلقة كل من عبد الرحمن آدم رحمة وهج هو حبيب عمر
2: وفي تسجيلها المهندس أوميل ميدانجي جان ديدي
0: وفي الإخراج عبد الله توش
2: إلى ذلكم الحين تقبلوا تحيات فريق العمل ومواصلة طيبة مع باقي برامج الإذاعة الوطنية
0: وإلى اللقاء
3: برنامج نوافذ
4: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية
3: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع

صباح الخير عاصمة جمهورية شاتان جمالا. صباح الخير الأحبة المسلمين معانا من كل مكان. أسعد الله صباحكم بكل خير. هنا إذاعتكم الإذاعة الوطنية كاديا راديو شات عينما كنتم. لتاني مرة نقول لكم صباحكم خير، صباح الرحمة والبركات. مستمعينا حنا بريمي ديزم ترزم كاتريم سينكم سيزم سيتم ويتم نيفن ديزم العصماء حتى الكام معانا من مختلف الولايات. أنا البلد نقول لكم أهلا بكم وعنتم في موجودكم 94.5 الراديو شات الإذاعة الوطنية أكادية. إذاعتكم برنامجكم بالقسم العربي الدارجي ابتداء معكم من الساعة 7 سوا لغاية 8:15 دقيقة. بعد نقل المكان للزملاء باللغة الثانية. خلال 75 دقيقة نقود سوا أمانة الساعة و15 دقيقة عنينا معكم وأنتم معنا خطوة بعد خطوة. سميتو باللغة الفرنسية ما زميلي تينا جايف لقرا هو كمان خلاص قدر الاستوديو وخلنا المايك أننا كمان نستمر نقول لي بوريبو أو راحة سيدة. لكن في متابعة البرامج من عزاعتكم الإذاعة الوطنية على كدية زميلي هو كمان دوبالوم تلوم غيوز أما قدام الألاف البطن أمام الكونسل المهندس روغوبير هو في خدمة الكل قدام الألاف البطن أمام الكونسل. أما في المواصلات والدار والقراء أبو هو كمان في خدمة العمال لإزادكم الإزالة الوطنية الجديدة أونما. محدثكم معاكم أول مايك مباشرة خلال 75 دقيقة جلال حسين يحيى دكتور عن بيرسون مع المستمعين. لكن خلال 75 دقيقة ما نقضوها ساكت نسموكم البلاقات أقاني متنوعة النشرة الصباحية مع زملة من عسر التاريخ لو كان وصلت 7:15 دقيقة بعد الدقيقة المفضلة كذلك نستمرها معكم بفرحة وسرور. الظلم ده نرجع نلقى زميلي روغوبير أجدي يختار أو يسمينا أول فاصل خناي كان يختار لكم عيوم. بعد الفاصل كمان طوالي نرجو ونقول لكم بلاغتنا الصباحية انت اليوم.

0: سبا وسبا دقيقة في داخل الاستديو على راديو كيات استديو 3. لكل المستمعين نقول لكم أهلا بكم لتاني مرة. نرجع ونقرأ لكم بلاغتنا الصباحية عند اليوم. الإدارة العامة المتابعة للوزارة عند الاستصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيدة كبرى آدم يسكمي يدي عند نجا في كاركي جوي سكسيون دي إلو 171 لو 19 و 21. خليه تمشي بأوراقها في الإدارة ولكي نجا عند دي عند مشكلة وتعتبر البلاغ ده لاهي كونفيكاسيون. الإدارة العامة المتابعة للوزارة عند الاستصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد عبد الله الحاج محمد ودا عند نجا في كركنجيري سيكشن 1 إلو 3 لو 18 يمشي بأوراقه الرسمية في الإدارة العامة بكون النجا عند دي عند مشكلة ويعتبر البلاغ ده ليا ككونفيكاسيون. الإدارة العامة المتابعة للوزارة عند الاستصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد عبد الله علي أحمد هو دا كذلك عند نجا في كاركي أنجبو سيكسيون 1 إلو 90 لو 12 يمشي بأوراقه في الإدارة العامة بكون النجا هنتدي عند مشكلة ويعتبر البلاغ ده ليا ككونفيكاسيون. دائما مع الإدارة العامة المتابعة للوزارة عند إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد محمد أحمد عند نجا في كاركي أنجبو سيكسيون 3 إلو 136 لو 6 يمشي بأوراقه الرسمية في الإدارة العامة بكون النجا عندي عند مشكلة ويعتبر البلاغ ده ليا ككونفيكاسيون. مطلوب من السيد علي عثمان عند نجا في كاركي أنجبو سيكسيون 3 إلو 136 لو 8 يمشي في الإدارة العامة المتابعة للوزارة عند الاستطلاع الأراضي والتمدن والسكن بكون النجا ينتدي عند مشكلة ويعتبر البلاغ ده ليهو كونفيكاسيون. الإدارة العامة المتابعة للوزارة عند إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد محمد صالح ماتي هو دا عند نجا في كاركي دبازين سيكسيون دي إلو 86 لو 12 يمشي بأوراق الرسمية في الإدارة بكونه النجا عند مشكلة ويعتبر البلاغ دا ليا كونفيكاسيون. الإدارة العامة المتابعة للوزارة عند الإصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد عبد الكريم محمد إساقة عند نجا في كاركي مشاقة سيكسيون 1 إلو 1 لو 15 يمشي بأوراقه الرسمية في الإدارة بكون النجا عند مشكلة ويعتبر البلاغ ده ليهو ككونفيكاسيون. مطلوب من السيد سليمان زرغان هو دا كذلك عند نجا في كاركي مشاقة سيكسيون دي إلو 26 لو 10 يمشي بأوراقه في الإدارة العامة المتابعة للوزارة عند إصلاح الأراضي والتمدن والسكن بكون النجا عند مشكلة. آخر بلاغ من الإدارة العامة المتابعة للوزارة عند إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد عثمان حسن عند نجا في كاركي هرنجاجي سيكسيون 3 إلو 12 لو 18 يمشي بأوراقه الرسمية في الإدارة بكونه النجا عند مشكلة ويعتبر البلاغ ده ليهو كونفيكاسيون. 7:11 دقيقة نلقى زميل أجدي يسمينا الدعايات.
1: إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فورا إذا شعرتم بالإسهال أو القيء. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.
2: اشتري كاش اربح كاش في كل انحاء حانة تشاد. ما عندك انترنت؟ ما في مشكلة. ما عندك تليفون كبير؟ كمان تقدر تلعب. فقط دق نجمة 178 من اي مكان من كارتيه هناك او هيليتك او قرية الانتقائد فوقها وابدأ اللعب واربح وانت في مكانك. استمتع بمراحناتنا كرة القدم والابنا البيمي واللوتو وكل كي قايد بدون انترنت وفوق جوائز كبيرة مرة واحد. والأدل من ده كله الربح حقك ده يتحول مباشرة في حسابك على موبيل موني. انت بس ما عليك إلا تدوب نجمة و178 من أي شبكة على اتصالات في تشات وتأكد التذكرة حقك نجمة 178 جيس رمسا الرابحين الكبار. أريكاش المراحنة متاحة للجميع.
3: أبهات وتلاميذ وأساتذة، الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتي الامبريميري وبين جرافيك قاعد تصنع الكايه بنوعية سمها وقوية تبقى للتلاميذ 100%. كايه لامي فورتين تكتب بسهولة، اختار كايه لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وانتاج الكن الدلو التشاديل للتشاديين. كايه لامي فورتين قايد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان البوء الكتب يندائر بالكمية أو بفرادي. نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60. كايه لامي فورتين ده الكايه عن الأوائل.

0: مستمعين الإذاعة الوطنية كاديا عينما كنتم أسعد الله صباحكم لتاني مرة إليكم النشرة الصباحية مع زميلي بكر حسن مطر حسن بن علي. صباح الخير زميل حسن.
1: صباح النور جلال حسين يايا. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام السلام عليكم ورحمة الله إليكم. نشرة الأخبار الصباحية نعلم يوم الخميس يوم 27 شهر 8 سنة 2026. النشرة نبدأها لكم بالعناوين. رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي استقبل أمس في القصير هنا الديمقراطية وفد واحد أن المجلس الوطني الإفريقي الفرنسي العربي للكبار المجلس ده في رأس الأمين الوطني هنا المؤسسة. وزير التعليم العالي دكتور سيتاك يوم بيتنا بني كان رأس أمس في وزارة هنا شؤون الخارجية النهاية انت الأعمال هنا التدريب اللي كان نظموه للشباب اللي جايين من 8 مراكز هنا التدريب. وراديو تشاد قريب إن شاء الله تنسمع في كل الأراضي الوطنية المكنة الإميتير أنا الموجة القصيرة المتر ده كان استلموا مؤقتا أمس المسؤولين أنا وزارة هنت الإعلام والأونامة. المناسبة بقت في مدينة دالاس في الولايات المتحدة الأمريكية. وتسمع أخبار آخر. الرئيس هنا الجمعية الوطنية لكولوتو تشايمي استقبل أمس في القصير هنا الديمقراطية وفي التواحد هنا المجلس الأفريقي العربي الفرنسي العربي للكبار كفاق وفي الدافع رأس الأمين الوطني. والهدف هنا المقابلة كمان يعني يقدمه للرئيس هنا الجمعية الوطنية المؤسسة هنتا كفاق. خلينا نسمعه لإدريس آدم ده الأمين العام هنا المجلس بعد ما مرق من المقابلة.
2: وجدنا مقابلة من رئيس الجمعية الوطنية رغم كثرة انشقاله إلا أنه يعني استقبلنا بحفاوة. فطبعا من نتائج الاجتماع الذي من خلالها خرجنا فطبعا أنه رهب بالفكرة. طبعا نحن أتينا بفكرة المجلس الإفريقي العربي الفرنسي للترقية العلمية. فالمجلس طبعا يتيح يعني فرص لجميع الباحثين في الجامعات الشادية وفي الجامعات الإفريقية الأخرى ويضم العديد من الدول. هو بمثابة مجلس دولي لجميع الدول الإفريقية. فلذلك نحن وجدنا المقابلة هذا الصباح من رئيس الجمعية الوطنية وقد رحب بالفكرة. وإن شاء الله يعني المجلس سينعقد في مدينة إسطنبول بتركيا في شهر يناير المقبل. والفرصة متاحة لجميع الباحثين التشادين أو الأفارقة الأخرى إن شاء الله.
1: الوزير المكلف بالتعليم العالي دكتور سيتاك يوم بيتنا بني كان رأس أمس في وزارة هنتيون الخارجية الختامي هنت الأعمال اللي كان نظموها للشباب الجايين من 8 مراكز هنا التدريب. المناسبة دي كان قام بتنظيمها صندوق الوطني عن الدعم للتدريب المهني الفونب. تفاصيل الخبر نسمو مع حسن مسعيسين.
3: أكثر من 400 شاب وشابة استفادوا في الدورة التدريبية اللي كان نظمها الصندوق الوطني عشان يدعموا 8 مراكز حنت التدريب بالعاصمة نجمينة. الدورة دي بقى الشكشك في كثير من المجالات حنت الخدمة منها في الخياطة وفي الاستلاسيون هن البانو سولير وفي مجال الكهرباء والميكانيك هن الأدلين الوتائر. الحفلة دي بقت عشان يقدموا لهم شهادات للمدربين والمعدات هنت العمل عشان تساعدهم في الخدمة اللي كان عملوه في الدورة دي. كان للمدير هن الصندوق الوطني لدعم التدريب المهني حامد يامودو جربو قال الحفلة دي تمثل ثمرة هن التعليم والتدريب الشاق ويشكل مرة جيدة في الحياة المهنية للمستفيدين. وزاد في كلامه المبادرة دي تمثل أهمية كبيرة للسلطات العليا هنت البلاد بقيادة رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو. هل كان طلب من الشباب خليه يكونوا الدينما المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في تشاد. كان من جانب وزير التعليم الآلي والبحث العلمي والتدريب المهني الدكتور ستاك يومبتنا بيني قال المبادرة دي تدخل في إطار عن البرنامج الحكومة في مكافحة هنت البطالة في تشاد. وشكر الوزير جهود القاضي جنبية الصندوق الوطني لدعم التدريب المهني في المبادرات القاضي يقدمها للشباب، وطلب من الناس المستفيدين خليه يقوموا بالنية بالمعلومات اللي كان لقوها في الفترة هنت التدريب. نذكركم في نهاية هنت المناسبة عرضوا الأشياء اللي كان قدروا أدلوها الشباب اللي علموها في الفورماسيون، وقدموا تياتر يتكلم الشباب ما يعرفوا الخدمة والألم والخدمة عشان يبنوا مستقبل جديد عند مهنة هنت الخدمة.
1: حسن موسى حسين، اللجنة هنت التنسيق بين الوكالات هنت البرنامج الموسع هن التفصيل التطعيم قفي ستي كان لمت في ملمتها التانية أمس في مباني هن الوزارة المناسبة رأسها الوزير هن الصحة العامة دكتور عبد المجيد عبد الرحيم بحضور هن الشركاء الفنيين والماليين. مصطفى بشارة محمد،
4: الاجتماع الثاني لسنة 2026 أنظمتها وزارة الصحة العامة والوقاية مع اللجنة التنسيق بين الوكالات ليدعموا التطعيم عشان يقووا قدرة عن النظام الصحي بتشاد ويوفروا الدواء ويجيبوا دواء جديد، وده يساهم في قللين موت الأطفال ويحسنوا الصحة الوطنية. والاجتماع ده سووه ليناقشوا قدمين طلب تشاد في المبادرة غافي التخدم في التطعيم، وعرضوا الوثيقة الجديدة للبرنامج من سنة 2018 ويشوفوا الصعوبات المستمرة في المال وزيادة الاحتياجات عن الخدمة ويجيبوا الدواء الجديد، وكمان يشوفوا حالات الطوارئ الدائما يتابعوها. وقت الاجتماع عرضوا وذكروا بالقرارات عن الاجتماع يوليو 2026 ويعتمدوا فوق خطة الثالثة التخلي بلدنا تشاد تكون بين ثلاثة خطط، مثل جايبين الدواء الجديد التكلفة حقه 150 مليون دولار أمريكي ويخطي الدواء المضمون والميزانية المالية عن البرنامج. وفي كمالان الاجتماع حج وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد للناس البدئمو خليه يخدموا كتير عشان يقدموا المقترحات والدعم ليكون البرنامج التطعيم ناجح. وقال الوزير يسووا اجتماع اثنين للجنة في نهاية سنة 2026 ليتابعوا نفذين التوصيات المرجو

0: سلطات المسؤولين المحليين، وفي وقتنا الملمى كمان حجوا بما يخص الأراضي الريزيرف عن الدولة. حفلة أنا استلام بصفة مؤقتة، أنا واحد إيميتير الآلة انت الموجة القصيرة للإذاعة الوطنية التشادية. المناسبة دي كان بقت في مدينة دالاس دي في الولايات المتحدة الأمريكية، فإذا كان الآلة دي جات راديو تشاد تنسمع في كل الأراضي الوطنية في المدن وفي القرى. المناسبة بقت بحضور هنا الأمين العام هنا وزارة هنت الإعلام والمدير العام هنا الأونما وكثير من الشخصيات. تفاصيل الخبر نسمو مع حاجة حوا حبيب عمر.
1: التشويش أو القرقشة هنت الراديو تشاد في سماعة كان في أنجمينا ولا برا ما بنسمي أديل، وفوق التشويش أي قرقشة ده عند وقت طويل وهو قائد بالحالة دي، والسبب حن القرقشة ده من المكان الكبير القعد في جريديا سانفيل بكان مكانات الكبار والسلوك الكتار يا اتقطلت ما بتقدر ترسل الصوت أديل للمستمعين، في ده حاولوا كتير من المسائل هن وناما ليعدلوا المكنة والمستمعين يسمعوا الأخبار أديل، وللأسف ما قدروا أدلوها وليهلوا المشكلة هنت القرقشة في الراديو هنا تشاد. الحكومة هنا بلدنا تشاد شرعت مشروع جديد لتؤدل المكنة عشان تقدر ترسل الصوت لمسافة طويلة بتتقدر ب 100 كيلو وات، ده خاصة بخطي الراديو في كل التراب حنا بلدنا تشاد، والمكنة دي تقدر ترسل الصوت حنا الراديو والناس بسمعوا أديل لحد برا من الحدود حنا تشاد، وفي دا مضوا الطرفين في الاتفاقية اللي كان بيجت أمبين ممثلين حنا شركة كونتينالتال الأمريكية مع الأعضاء حنا البئسة الجو من أمريكا الفراسم الأمين العام حنا وزارة الإعلام والمدير العام حنا الهيئة الوطنية البسمعوها والبشوفوها ومدير حنا الدعاية والإعلان وأعضاء حنا مكتب الشورى والمراقبة وعدد كبير من المهندسين أي التكنيسي حنا الهيئة، ومضوا في المكتوب حنا المضيان وأي واحد من الطرفين شال نسقة واحدة. نذكركم بكونه كملت مناسبة هنت المضيان بحفلة رسمية سووها في الصالة الكبيرة هنت الشركة، وده لعشان يهيئوا الخدمة اللي بتخدم سنين، وده بيمثل خطوة مهمة في إنجاز حن المشروع البخدم في قوين القدرة هنت المكنة الكبيرة هنت الراديو تشاد، وبمكن التشادين يقدروا يسمعوا الراديو أي مكان كان داخل في أنجمينا ولا في الأقاليم ولا في الهلال البرة وحتى برة من الحدود حن تشاد، يقدروا يتابعوا راديو تشاد في موجة 94.5 ميجا هارس. في دا زاد الأمين العام هنا وزارة الإعلام علي محمد نور قال المشروع دا بدخل ضمن الخطة الاستراتيجية هن رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس دي بيتنو في مشروع السياسي الثامن البقدم وبطور البنية التقنية هنت الإعلام، ودا بواسطة هن المكنة هنت الراديو، وأكيد الهيئة هنت الأوناما تقدر ترسل الأخبار بمصداقية ونزاهة للمواطنين المستمعين. وفي الجانب ده الهيئة نظمت دورات تدريبية كثيرة بجانب النظري والأملي، وده لفايدة هنا عدد من التكنيسي هنا الأوناما بدوا في الدورات من يوم 15 لحد يكملوا يوم 28 من شهرنا القاعدين فوقه، والدورات دي بتمكن وبتساعد التكنيسي الفنيين هنا الأوناما ما ليزودوا كفاءتهم في الخدمة هنت المكنة والمعدات البخدمة بيها في الراديو، إضافة لدا يعرفوا الرقم هنت المكنة الجديدة اللي بتحدث الخدمة وبتساعد في الإرسال، ودا اللي بيلبي رقبات هنت المسائل الكبار وبتخدم بلدنا تشاد بالخدمة الحديثة، تقدر توسع الإرسال هنا الراديو البسمؤو السكان ليلقوا الأخبار في كل التراب هنا بلدنا تشاد وبرا من تراب هنا بلدنا تشاد، ودي مرحلة جديدة بتواكب العصر الجديد.
0: حاجة هو حبيب عمر. آخر خبر، ورشة هنت تدريب نظموها للعمال هنا الإدارة هنت السجون. الورشة دي فتحت أمس الصباح في أوتيل هنا الصداقة هنا في العاصمة جمينة، وقام بتنظيمها

0: وزارة هند العدالة بالتعاون مع المنظمة هند اليونيسف. تفاصيل الخبر نسمعها مع عزي علي ألومة.
1: في مدة هنا 3 يوم المدراء والمسؤولين هنا السجون بيناقشوا كثير من التحديات القاعدة تواجه الأطفال العمرهم من 13 سنة وأقل من 18 سنة وقاعدين في السجن، وده عشان يعرفوا الظروف هنا كربانهم، لأن كثير من المسؤولين والمدراء هنا السجون ما بعرفوا النظام الدولي هنا السجون ولا بعرفوا حقوق هنا الأطفال، والورشة دي تسمح للمشاركين عشان يقووا قدراتهم ويعرفوا ينفذوا العقوبات في السجن. الورشة دي كان نظمتها منظمة هند الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف بالتعاون مع وزارة هند العدل، وده عشان يقووا قدرات هنا المدراء والمسؤولين ويدعموا الحكومة في تنفيذ هنا النظام المستدام لقضايا هنا الأطفال ويحسنوا عملية هنا اتخاذ القرارات والدمج الاجتماعي. في الكلمة كان قدماها أمباي جيغراه غارسن دي فاليري مدير هنا حقوق الإنسان كان مثلها لوزير هند العدل، قال الالتزام بقضية هنا حقوق الطفل ده قاعد بواجه حنبولات كبيرة، في شان ده الحكومة هنا تشاد قاعد تخدم في الليل ونهار عشان تحمي حقوق هنا الأطفال. أمباي جيغرا غارسن دي فاليري زاد في كلامه وقال القضية هنت الأطفال البمسكوهم في السجون ده نص عليها القانون، لكن في نفس الوقت القانون فرض حمايتهم، وأكد بكونه مدراء هنا السجون عندهم دور كبير في مراقبة وتوفير هنا الدعم الإنساني للأطفال المساجين، وده ما ببقى إلا بمعرفة هنا القانون البضمن الصحة والحماية هنت القاصرين.
0: شكرا أزالي اللومة. إذن المستمعين في الاستوديو عندنا الساعة 7:31 بدأ كملت نشرة الأخبار الصباحية. قبل ما نختمها نذكركم بكون رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي استقبل أمس في قصير هنا الديمقراطية وفد واحد هنا المجلس الإفريقي الفرنسي العربي للكبار كفاق الوفد في رأس الأمين العام هنا المؤسسة. الوزير المكلف بالتعليم العالي دكتور سيتاك يومبتينا بيني كان رأس أمس الوزارة الشؤون الخارجية النهائي هنت الأعمال هنا التدريب اللي نظموه للشباب الجايين من 8 مراكز هنا التدريب. راديو تشاد قريب تنسمع في كل الأراضي الوطنية في المدن وفي القرى برا. المناسبة هنا الاستلام بطريقة موقتة هنا المكان هنت الإمتار هنت الموجة القصيرة. المناسبة دي كان بيجت في دالاس في الولايات المتحدة الأمريكية، وحضر فوق المسؤولين هنا الوزارة هنت الإعلام والهيئة هنت الأونما. وصمت أخبار آخر دي النشر الكتب لكم مصطفى بشار محمد حسن موسى حسين عزي علي علومة وحجة هو حبيب ومر قدم لكم مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية هنا أجدير وقبير. شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعينا الاعزاء الوطني تشادي، اهلا بكم ليتاني مره بعد ما تابعتوا النشره الصباحيه مع زميلي مطر حسن بن علي. نرجع نذكركم 47 دقيقة في داخل الاستديو إليكم البلاغات المفضلة اللي عندنا لها نقول لكم. المهندس روكوبير أجدي خلى المكان للزميل تشوكبي جابرييل هو كمان خلى شال القيادة ويستمر معنا لغاية نهاية البرنامج، وهو متابع معكم دائما لغاية نهاية البرنامج إذاعتكم. كونوا معنا وأنا معكم خطوة بعد خطوة. جابرييل ممكن نقرأ البلاغات الصباحية المفضلة. المدير حنا السيمبيس وكمان بيبلغ وبيخبر لكل الريتريتي بيكونوا التكفية عن البنسيون التروزيم تريمستر لسنة 2026 يبدأ رسميا يوم الاثنين يوم 31 شهر أغسطس 2026 في مختلف الأجانس. حنام نذكرهم لكم نوم كمان الأجانس حنا شقوة فرشة مندو سار بونغور وبالا مونغو وحنا أبشي. وللناس القادم في جمينا دا بيكونوا لهم التكفية تكون العملية رسميا يوم 24 شهر أغسطس 2026، ولبعض من الريتريتي كمان يكون معهم بالبرنامج الرسمي يكون بالسيري. هو كمان من الناس للناس اللي كان يبدو معهم السيري 0.1 و د يبدا يوم 31 شهر 8 2026. للسيري 3.4 و 5 يبدو معهم يوم 1 سبتمبر 2026. وللسيري 6.7 و 8 يبدو معهم يوم 2 سبتمبر 2026. وللسيري من 0 لغاية 9 دا كمان يبدو معهم يوم 3 إلى يوم 4 سبتمبر 2026. وللدارين تكفية بالبنوك دا كمان قلي يمشي ودر اللي فيه حنام المعروف بسموه ريب في الإدارة وبلغوا تكفي حنام بالبنوك. المدير حنا السيمبس بقول البلاغ ده هو يعتبر كونفيكاسي لهم بكونوا أي واحد يمشي ويشيل حقه. وكمان بحسب بفكرة حنا جميع الريتريتي ماذا في البلاغ المدير حنا السيمبس روزي ما ماي. الانستيتي سيب مانجم تشاد بقول دي الفرصة وحسعيت للدخول المدرسي 2026 لجميع الطلبة والطالبات. سيب مانجم تشاد ده الحص المهم لكل الطلبة وبالأخص للطالبات القادم في جمينا بكونوا المعدة قطر لهم تدريب مهم ويكون كفاءتهم ويكونوا هم الجيل حن المستقبل. وبالفرصة كمان بقول قطر لهم دراسة نفس الدراسات انت المناجم ده يلقوها بنسيب مناجم تشاد ده يلقوها بالقسم العربي كذلك وبمختلف المواد اللي هم بدوروها. وده بطلب بفكرة حنا جميع الطلبة والطالبات خليه يقربوا للسيب مناجم تشاد بيكونوا هو خدت لهم فرصة لنجاح حنا أي واحد منهم يلقى التكوين بالكامل. وبقول كمان يعني كان دايرين تشاركوا لكونوا تسجلوا في سيكل حنا بيتس ليسانس ماستر
بكونه يبدأ رسميا من يوم 15 أكتوبر 2026، والباب التسجيل كمان فاتي كان دارين التوضيحات كمان اللي قربوا في السيت مناجم كات القايد وراء كارتي وقايد في كارتي سبنغالي وراء المقر حن الأوتيل أوتيل هونغ كونغ القايد في سبنغالي أو تنادي في رقم التليفون 66 82 16 50 مناطق 66 92 16 50. سيب مناجم بدعيكم لكي نجاحنا يلكم بمناسبة دخول 2025-26. نتابع لكم بالبلقات اللجنة حنت الأزمة أو كوميتي دي كريس حنا السوق البزنادو المحنى حنا كارتي لاماجي بطلبوا من كل واحد عند مكان في المكان حنا السوق البنادو المحندة يمشي بأوراقة اليوم يوم الخميس يوم 27 شهر 8 2026 بالساعة 7 صباحا. ممكن الوقت ده بدأ وماشي الواحد يقدر يمشي يقدم أوراقة، وفي نفس الوقت كمان عندهم بلاغ واحد مهم بيكلموا لهم للناس اللي عندهم الأماكن. بلاغ حنا 40 السيد محمد أبو المعروف بمحمد أبو دهني وعمر أبو أقي السيد مالم جبرين عيسى الإمام حسن الجد هارون أنجيني ودليجي السيف جدة الحاج دنا محمد الحاج جبرين قسيري بخبره بكونه الصدقة حنت الأربعين حنا السنة المرحوم معلم قنبو رمضان كان توفي بتقى الصدقة حنت الأربعين يوم الجمعة أم باكر في كرم الناجي وبتكون في هلة هندلجي السيف. البلاغ ده موجه لكل الأهل الداخل والبرة يحضروا في الصدقة الأربعين أنا المرحوم. نكرر بلاغ محمد أبو المعروف بمحمد أبو دهني وعمر أبو أقي معلم جبرين عيسى الإمام حسن حسن جد هارون أنجيني ودليجي السيف جد الحاج داني محمد الحاج جبرين قاسي هارون بقبر لكل الأهل الداخل والبرة بكونوا الصدقة هنت الأربعين عن أنا المرحوم مالم قنبو رمضان بتقى يوم الجمعة عن باكر في كرم الناجي في هلة هندلقي السيف. نتابع البلاغ عن الأربعين الشيخ ماما دي سليمان وصالح جدة هارون سليمان محمد قميص كلهم في أبجوخانة كبيرة بخبروا لكل الأهل الداخل والبرة بكونوا الصدقة حنت الأربعين أنا أخوتهم حوى أب كويس الصدقة حنت الأربعين دي بتقى يوم الجمعة أم باكر في أبجوخانة كبيرة والبلاغ ده موجه لجميع الأهل والأخوان وناس الإرفي. نكرر بلاغ الشيق محمدي سمعين سليمان صالح جدة هارون سمعين محمد قميص كلهم في أبجوخانة كبيرة بيبلغوا لجميع الأهل والأخوان والناس اللي في الداخل والبرة بكونوا الصدقة حنت الأربعين حنا المرحومة حوا أبو كويس البقى يوم الجمعة والبتقى يوم الجمعة في هلة هن أبجوخانة كبيرة.
نتابي ببلاغات هنت الأربعين حامد جدة جدة عمر الشيخ الشيخ البشير دنا البشير كلهم في حرنجاجي بيخبروا لجميع الأهل والأخوان الداخل وبرا بيكونوا الصدقة هنت الأربعين أنا بيتهم وحماتهم فان كويس دنا البتقى باكر بتقى يوم يوم الخميس في حرنجاجي والبلاغ ده موجه لكل الأهل. نكرر بلاغ حامد جدة جدة عمر الشيخ الشيخ البشير ضهية البشير كلهم بيبلغوا لجميع الأهل والأخوان هم كمان في الرنجاجي بكونوا الصدقة هنت الأربعين عن بيتهم وزوجتهم كويسة ضهية البقى اليوم يوم الخميس في الرنجاجي انتليجي بول أكا. نتابي بالبلاغ هنا أنا أربعين دائما طه حارون جيمي بلاما حارون آدم جيمي بيبلغوا لجميع الأهل والأخوان الداخل وبرا بكونوا الصدقة هنت الأربعين أنا أبوهم فكي حارون جيمي البقى أمباكر يوم الجمعة يوم 28 شهر 8 2026 بالساعة 1 ظهرا في كركي ديجيل الزفاي جنب لسوق البقر تاها حارون جيمي بلاما حارون آدم جيمي ببلغوا لجميع الأهل والأخوان وناس الإرفة بكونوا الصدقة هنت الأربعين حنا أبوهم فكي هارون جيمي البتقى أمباكر يوم الجمعة يوم 28 شهر 8 2026 بالساعة 1 ظهر في كاركي ديجيل زافايا جنب السوق البقر. بلاق حنا حزن عبد القني الضيف توم الضيف الإمام قنبو الضيف جبرين الضيف عبد الكريم بركة الضيف حمزة بركة الضيف الشيخ بشارة جرمة معروف ببشارة صوص الشيخ رمضان الشرومة الدليجي الحاج محمد دحلوب اللوان قوني دنجسو بلاما حسنة دنجسو وعمر ضهية الحاج يحيى حسنة الحاج حسيني حسنة إبراهيم حسب الله عبد الرحمن يونس إدريس محمد المروب إدريس القو الشيخ النور عمر المدير حركي هارون حسنة هارون مؤمن الإمام عبد الرحمن موسى الإمام عبد الله حسن عمر الجوني آدم حسن قمر معلوم جبرين جرمة علي يعقوب دليجي مكايلة موسى في دمبي دليجي بركة محمد في دليجي بركة محمد جبرين في دمبي الشيخ عبد الرحمن أبغاسي في دمبي الشيخ إبراهيم جبرين بركة في دمبي المدير جبرين قنبو الضيف حسن عبد الرحمن بقريس المدير عمر الشيخ موسى الشريف في دمبي الحاج مؤمن أنجني محمد زارة الحاج حسن آدم الشيخ قرب أليفة حسن محمد المعروف بحسن الدوايا الحاج خالة جبرين الشيخ إبراهيم بنية أبكر أكا أبكر أكا محمد سكر أودا محمد سكر أوضة وعيسى عمر في يوبو بلاما حارون في الكنجي بيبلقوا لهم الحزن بوفاة أنا أخوهم وأبوهم الشيخ بركة ضيف جرمة كان توفي في نجمينا بعد مرض قصير والبلاغ ده موجه لجميع الأهل الداخل والبرة وناس الإرفة والصدقة بتقى اليوم يوم الخميس بعد الظهر في كارتي دمبي في بيت المرحوم القاي جنب لسوق جنب للرومباي
بلفة انت السوق الحراي حنا ديمبي. نكرر بلاقة عبد القني الضيف، توم الضيف، الإمام جومبو الضيف، جبرين الضيف، عبد الكريم الضيف، عبد الكريم بركة الضيف، حمزة بركة الضيف، الشيخ بشارة جرمة المعروف ببشارة صوصل، الشيخ رمضان جرومة، ديليجي الحاج محمد دحلوب، اللوان غوني دنغوسو، بلاما حسن دنغوسو، عمر ضحي، الحاج يحيى حسن، الحاج حسيني حسن، ابراهيم حسب الله، عبد الرحمن يونس، ادريس محمد المعروف بادريس الجو، الشيخ النور عمر، المدير حركي هارون حسن هارون مؤمن، الإمام عبد الرحمن موسى، الإمام عبد الله حسن عمر، الجوني آدم حسن قمر، معلم جبرين جرما، علي يعقوب، ديليجي مكايلا موسى في ديمبي، ديليجي بركة محمد جبرين في ديمبي، الشيخ عبد الرحمن أبغاسي في ديمبي، الشيخ إبراهيم جبرين بركة، المدير جبرين جومبو الضيف حسن عبد الرحمن قريس، المدير عمر، الشيخ موسى شريف في الدنبي، الحاج مؤمن انجيني محمد زارة، الحاج حسن عادم، الشيخ قرب أليفة حسن محمد المعروف حسن الدوايا، الحاج قال جبرين، الشيخ إبراهيم بنية، أبكر أودا، محمد سكر أودا، إيسا عمر في يوبو، بلاما هارون، براما هارونا في الكينجي، كل الأفوان لهم الحزن، بيبلقوا لجميع الأهل وناس الإرفي الداخل والبر بوفاة، حنا أقوهم وأبوهم، الشيخ بركة الضيف جرمة، الكان توفيا في نجمينا بعد مرض قصير، والبلغ ده موجه لكل الأهل وناس الإرفي الداخل والبر بكونوا الصدقة حنت المرحوم، بتقى اليوم يوم القميس بعد صلاة الظهر في بيت المرحوم القاعد في كارتين كي دمبي جنب الرومباي عن الدمبي في لفة إن السوق الحراي إن دمبي 57 دقيقة في داخل السيجو تروح على راديو كات نتابي ببعضنا الغانينا على الإذاعة الوطنية الكادية، نرجع ونلقى زميلي سمين الفاصل.

باسمي وعسمة عمال أنا إذا الوطنية الشادية نقول صباح سعيد لكل المستمعين وكل الأحباء الحاليين قاعدين بيتابعونا. أهلا المراحيم، اللهم لكم الصبر والمراحيم، اللهم يغفر لهم ويرحمهم بالجنة، الفرحين اللهم يزيد فرحتكم، والكام مارقين بفتش اللهم يفتح لكم واللقوا اللهم يزيدكم الغني بناول الطعام، نتمنى لكم طعام لذيذ. الفنان محمد علي درسيلة مع المستمعين شوك بجابرييل قدم لنا لفال بيتون، اما محدثكم جلال الزنيري 8 شكرا.

يا سلام على المستمعين. بعد ما استمتعنا وسمينا الفنان محمد ألي درسيلة نشيف تشوك به قال لي نرجع نلقى عمال كوست من فرقة ماما الموسيقية. قال رسلت الدعوة ده كمان ذكرى وذكريات للمستمعين وبالأخص لزميل ملعبة وحناق لزميلي حسن بيت سعيد كل زملة الكان قاعدين يتابعونا بنفرس. أها قالت من قلبي سهيم مدنتك كلام لوبا كلام. نرجع نسمع عمل كوستي

كلمة صباحية، كلمات حساسة من الفنانة عمال كوستي. نقول الصباح سعيد لكل الأحبة، كل المسلمين اللي حاليا قاعدين بيتابعونا، وبالأخص لحبيبنا حاليا من مشاقة من شبنبريا، بالضبط معانا من داخل لينيا أمبوغو، وحتى الكام معانا من داخل دوغي ماجيتاك، وبالذات معانا من كركلا ماجي. صباحكم خير مستمعينا حاليا من مساجد إبراهيم محمد. نقول لك صباح الخير مفرير الجغرافي. أها يلا نقول فوق صباح سعيد لكل البلامات اللي حاليا قاعدين بيتابعونا والدليجيات، بالأخص لكل الشباب هنا الرنجاجي سيجيتي من داخل قوي، حتى الكامانة من دقليات من داخل فرشة كركنجيري من داخل فرشة كارسين. صباحكم خير، نسمع الفاصل بعد نرجع وانا اوصل مع المستمعين.

كل بداية لحن حياة على مبدم يكمل ولكل شيء له عجل. لكن يا البارز بيقولوا لير سلير عبرلير سنبلر. مما عرفت دي العشارة بتوصف وكن المحدد لنا معكم كمل أو انتهى. ودع أكيد برنامجنا عن اليوم خلاص كمل بالقسم العربي الدارجي اللي تلقوا بعدين أشي مع الزملة. خلال 75 دقيقة قعدنا معكم وعشنا سوا سميت البلاغة سميت وقاني متنوية النشرة الصباحية مع زميلي حسن مطر بن علي وسميت الدعايات مع زملة المهندسين. أما في البداية قدمنا وخدمكم المهندس ركوبير أجدي لكن جبدل التقنسي حاليا شكبي غابرييل. في متابعة البرامج زميل دوبلوم تولوم غايوس وهو بس بعد يجيشيل القيادة معاكم عوال مايك محدثكم جلال حسين يحيى. أنتم مستمعين في اختيار موجتكم 94.5 إذاعتكم الإذاعة الوطنية الجديدة زي ما بقولوا إيرنتي. ما بس نقول لكم نهار سعيد لكن متابعة سيدة ما باقي برامجنا راديو كات. إلى اللقاء باي باي أو تشاو.

حوار الساعة. حوار الساعة برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية.

0: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحب بكم في متابعة برنامج حوار الساعة، برنامج حوار الساعة اللي تسمعوه مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وأيضا بعض من المحطات الولائية التابعة للأنما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أنما تشاد. موضوعنا اليوم في برنامج حوار الساعة مؤسسات التعليم العليا الخاصة في تشاد، الجودة، الاعتماد، الاعتراف بالشهادات وآلية التقييم. مؤسسات التعليم العليا الخاصة في تشاد، الجودة، الاعتماد، الاعتراف بالشهادات وآليات التقييم. زي ما تعرفوا في تشاد يعني في الكثير من المدن الكبيرة بل المعاهد العامة انت الدولة هناك في مؤسسات تعليمية خاصة ST وأيضا حتى الانفرسيتي الخاصة فتحوها عشان تلبي رغباتنا أولياء الأمور عشان يقروا يالهم في المدارس وأيضا المعاهد والجامعات الخاصة. يعني مؤسسات التعليم الخاصة الفكو في تشاد هل هي قاعد تقري أجيل وقاعد تخرج ناس عندهم كفاءة عندهم معلومات جيدة وهل يعتبر يخصد لهم أو بديم الإذن عشان يفتحوا المؤسسات التعليمية العليا الخاصة وأيضا الاعتراف بالشهادات؟ هل شهادات انت الST والإنفرسيتي البريفي دي مؤترفين بها رسميا عشان الإنسان الكمل يقدر يخدم بها طوالي مباشرة وكيف يقدروا يقيموا يإيفالي الناس القاعدين بتخرجوا من الجامعات والمعاهد الخاصة؟ ده موضوعنا في برنامج حوار الساعة لمدة هنا ساعة كاملة مع ضيوفنا في داخل الاستديو، كل من الدكتور مالا هجار ده نائب رئيس جامعة هيك تشاد، نائب رئيس جامعة هيك تشاد والمكلف بالقسم العربي في جامعة هيك تشاد في نفس الوقت، وأيضا معانا الدكتور إسماعيل محمد طاهر ده نائب مدير المكلف بالشؤون الأكاديمية بمعهد المعرفة، وأيضا معانا الدكتور علي يحيى قجة نائب مدير معهد كافاس. السلام عليكم ورحمة الله. إذن في مدة هنا ساعة كاملة في موضوعنا زي ما ذكرنا مؤسسات التعليم العليا الخاصة في تشاد، الجودة، الاعتماد، الاعتراف بالشهادات وآليات التقييم، وأيضا فيما بعد ما ضيوفنا نقدم لهم الأسئلة ويجيبوا أنتم المستمعين القاعدين تسمعوا البرنامج أيضا بإمكانكم تقدموا أسئلة لضيوفنا في داخل الاستديو ويجيبوا على أسئلتكم عبر رقم الهاتف 61-53-53-20 61-53-53-20 أو 94-94-09-94-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09- مالا هجار نائب رئيس جامعة هيك تشات. السلام عليكم دكتور.
1: مرحبا. عليكم السلام.
0: دكتور قدم لنا جامعة هيك تشات تأسيسها والأقسام اللي فيها، متى أسست وكيف؟
1: شكرا جزيلا لك ولمتابعي برنامجك، تحية لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله. جامعة هيك تشات تم تأسيسها في العام 2003 وكانت كمعهد عالي، لم تكن جامعة في حينها، فمن ثم انتقلت إلى جامعة في العام 2016، أصبحت جامعة بمرسوم من بقرار من وزارة التعليم العالي، توجت بعد الجهود التي قامت بها الجامعة في الفترات السابقة من العام 2003 وحتى العام 2016، وبناء على ذلك أصبحت جامعة. والآن بفضل الله تعالى جامعة هيك تشات انتقلت في مراحل متعددة من معهد إلى جامعة، ثم في أيضا في العام 2020 أيضا من المعلومة المادة المهمة أن جامعة هيكشات حازت على عضوية منظمة الكاميس، وتم تسجيل 8 تخصصات تقريبا معتمدة من منظمة الكاميس. ومنظمة الكاميس هي المنظمة التي تتبع لها تشاد في التعليم العالي حاليا. فالتخصصات الموجودة بالجامعة هي تخصصات نظرية وتطبيقية، كليات العلوم التجارية، الاقتصاد، الإدارة، المحاسبة، البنوك، التمويل، إدارة الجمارك والنقل، إدارة الشركات، أيضا كليات القانون والحقوق والعلوم السياسية بشقيها، كل أنواع القانون، القانون العام، القانون الخاص، وأيضا العلاقات الدولية والعلوم السياسية، وأيضا كليات علم الاجتماع أيضا موجود بالجامعة. أضف إلى ذلك الكليات العلمية، كلية علوم الصحة البشرية التي تم إنشائها منذ العام 2018، وبها قسم الصيدلة وقسم المختبرات الطبية وقسم التمريض. أضف إلى ذلك كلية العلوم والتكنولوجيا التي فيها كل أقسام الحاسوب مثل هندسة البرمجيات وأمن الشبكات والآي تي أو نظم المعلومات وغيرها. أضف إلى هذه التخصصات معظمها موجود في مرحلة الماستر.
0: شكرا دكتور حجار مالا على هذه المعلومات اللي قدمتها التي تتعلق بجامعة هيكشات، تأسيسها والتخصصات التي تضمها. ننتقل إلى الدكتور إسماعيل محمد طاهر، نائب المدير المكلف بشؤون الأكاديمية بمعهد المعرفة. عرفنا عن معهد المعرفة.
2: شكرا جزيلا لك أخي عبد الصادق. طبعا معهد المعرفة هو واحد من مؤسسات التعليم العالي الخاصة بهيكشات، أسس في سنة 2021 بقانون رقم 082 صادر من وزارة التعليم العالي، وأيضا دعم هذا التصريح بتصريح آخر من وزارة الصحة في 2023 تقريبا. فهذا كان قانون أيضا يدعم تأسيس بعض الكليات التابعة للشؤون الصحية، وأيضا يقتضي الأمر القانون أن يكون هناك بعض التصريحات الصادرة من تلك الوزارة، فبالتالي أخذ نمط تصريحين. طبعا المعهد هو واحد من المعاهد الجديدة الآن في الساحة، ويعمل على مستوى التدريس العالي أو التعليم العالي بتقديم خدمة نظرية وتطبيقية في مجموعة من التخصصات. هذه التخصصات تدرس باللغة العربية وتدرس باللغة الفرنسية، وأيضا هناك داخل هذا المعهد يوجد مركز تدريب مستمر. هذا المركز التدريب المستمر أيضا فيه مجموعة من التخصصات والدورات المنتظمة التي تكون موجودة على مدار العام، وأيضا تعمل بالتنسيق مع الكليات أو الأقسام الموجودة داخل المعهد في مسألة الدعم وتطوير وتقوية قدرات الطلاب. طبعا من أهم الأقسام التي توجد في المعهد قسم العلوم الصحية والطبية، فيه مجموعة من التخصصات. عندنا التخصصات في المختبرات الطبية، وأيضا تخصص علوم التمريض والنساء والتوليد، بالإضافة إلى أن هناك قسم العلوم الاقتصادية والإدارية، وأيضا هذا القسم فيه مجموعة من التخصصات. هذه التخصصات متمثلة في إدارة وتنظيم الشركات، الإدارة والاقتصاد، المحاسبة المالية، وغيرها من التخصصات مثل البنوك والتأمين، بالإضافة إلى الإعلام وتكنولوجيا الاتصالات، أيضا مقسم إلى مجموعة من الأقسام في الصحافة الرقمية، وأيضا عندنا الإذاعة والتلفزيون، بالإضافة إلى العلاقات العامة والإعلان. بالإضافة إلى ذلك يوجد قسم هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات، ويقدم درجة الليسانس في الشبكات، وأيضا في تخصص البرمجة. إضافة إلى ذلك لدينا أيضا قسم الآداب واللغات في ليسانس في الترجمة، وأيضا يخرج طلاب متخصصين في ترجمة من اللغات العربية في المخصصة فرنسي عربي إنجليزي عربي أو بالعكس. فبالتالي هذه هي التخصصات الموجودة في هذا المعهد.
0: نعم، شكرا دكتور محمد طاهر على هذه المعلومات المتعلقة بمعهد المعرفة. دكتور علي يحيى قجة، نائب مدير معهد كافاس، عرفنا عن هذا المعهد.
3: طيب، تحية لك وتحية لكل المتابعين الآن يتابعوننا في كل مكان. معهد كافاس للعلوم والدراسات الاقتصادية والاجتماعية، هو واحد من المؤسسات التي تتبع لمؤسسات التعليم العالي، نال التصريح الرسمي من وزارة التعليم العالي بالقرار 256، وهو معهد يهتم بالتكوين والتأهيل والتدريب وتقديم خدمات للمجتمع فيما يتعلق بالتثقيف والوعي والاهتمام بالقضايا الوطنية. المعهد فيه عدد من الأقسام، وهو قد يكون ينفرد عن بقية المعاهد الأخرى التي تدرس باللغة العربية ببعض التخصصات. يعني الحاجة الذي هو المعهد ينفرد بها قسم إدارة الكوارث واللاجئين، هذا القسم قد لا يكون موجود في أغلب المعاهد الموجودة داخل نجمينا، والمعاهد الخاصة الآن الوزارة تطلع تقريبا عددها أكثر من كم، 40 معهد خاص في مدينة نجمينا إضافة إلى المعاهد الأخرى الموجودة في الولايات. فهذا القسم ما موجود في المعاهد حتى بالعربي أو كان باللغة الفرنسية. ثم المعهد عنده قسم آخر يسمى قسم إدارة المستشفيات، هذا أيضا غير موجود. إذن المعهد يتميز بهذين القسمين، إدارة الكوارث واللاجئين ومن ثم قسم إدارة المستشفيات. بقي أنه يشترك مع بقية المعاهد الأخرى والجامعات الخاصة داخل مدينة نجمينا، قسم إدارة الموارد البشرية، قسم الاقتصاد، قسم المحاسبة، إدارة الشركات، وهذه الأقسام هي متاحة وموجودة في أغلب المعاهد الأخرى الموجودة داخل العاصمة.
0: نعم، شكرا جزيلا. مستمعينا الأعزاء، أنتم الآن تتابعون برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما، وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. موضوعنا اليوم نحن نتحدث عن مؤسسات التعليم العليا الخاصة في تشاد، الجودة، الاعتماد، الاعتراف بالشهادات وآلية التقييم. يعني المؤسسات انت التعليم العليا القادة في تشاد، الانستيتي القادين البريفي القادين انشؤهم، شنو القادين بقدموه في المجتمع، وهل شهاداتهم ده الدولة معترفة بها عشان الناس اللي كن كملوا طوالي هم نقولوا زيهم وزي الناس اللي اتخرجوا في المؤسسات العامة. ده الموضوع اللي أنينا قادين نتكلم فوقه في برنامج حوار الساعة. وضيوفنا في داخل الاستديو كل من الدكتور هجار مالا نائب رئيس جامعة هيك تشاد، وأيضا الدكتور علي يحيى قجة نائب مدير معهد كافاس، والدكتور إسماعيل محمد طاهر نائب المدير المكلف بشؤون الأكاديمية بمعهد المعرفة. انتوا المستمعين القادين تسمعونا أيضا إذا كان عندكم أي أسئلة تتعلق بالإنستيتي والإنيفرسيتي البريفي القاعدين في تشاد، تقدروا تسألوا وتوجهوا أسئلتكم لضيوفنا في داخل الاستديو عبر نمرة التليفون 61-53-50-20 دكتور حجار مالا، على حسب المعلومات اللي ذكرت في جامعة هيك تشاد من تأسيسها في 2003 وقاعد تقدم خدمات ولديها أقسام كثيرة وكذا، كيف أنتوا تقدروا تضمنوا الجودة عشان الناس اللي يتخرجوا يكونوا عندهم يعني عندهم إمكانيات وعندهم مستوى ويقدروا يدخلوا في سوق العمل ويشتغلوا بكل، لأن أكثر الناس يعني حتى الآن في مفهوم الناس المؤسسات انت التعليم الخاصة دي يعني مهما كانت يعني مستوى ما يكون زي المؤسسات التعليمية العليا العامة.
1: سؤال مهم، وقد يتساءل الكثيرون يعني في مثل هذه الأشياء عن الجامعات الخاصة ومدى اعتماد شهاداتها أو كذا، لكن نحن نقول أن الجامعات الخاصة والتعليم الخاص هو في العالم كله يعتبر يعني التعليم الأفضل، ويكفي أن أفضل جامعة في العالم جامعة هارفارد هي جامعة خاصة. فأما عن المعايير الخاصة بنا في جامعة هيك تشاد حتى نضمن جودة خريجي ومخرجات قادرة على أن تقدم ما نسميه نحن بإحداث التنمية المستدامة وإحداث التطوير، ويساعد في بناء وطنهم ومجتمعاتهم، ويعود هذا التعليم بالنفع الخاص لهم ولأسرهم. فنحن نعتمد معايير، هذه المعايير أصلا تنتج من ماهية العملية التعليمية نفسها. إذن أهم شيء نحن عندنا في ضمان الجودة هو إعداد بيئة تعليمية مناسبة. نحن نهتم جدا بالبيئة التعليمية، نهتم جدا بقاعات الدراسة، نهتم جدا بالمكتبات، نهتم جدا بالإضاءة، بالتهوية، بتوفر كل ما يساعد الطالب، توفر الإنترنت. هذا من ناحية. الناحية الثانية هو الشخص الذي يقدم المعرفة لهؤلاء الطلاب، اللي هو عضو هيئة التدريس أو الأستاذ أو المحاضر كما يطلق عليه في أدبيات التعليم العالي. أيضا لدينا معايير في اختيار الأستاذ، فهذه المعايير تنبني على معايير مؤهلات أكاديمية، مؤهلات أخلاقية، مهارات يمتلكها وقدرته على توصيل المعلومة بالشكل الصحيح، وقدرته على المواكبة، وقدرته على تطوير ذاته. فهذه معايير موجودة عندنا. أضف إلى ذلك وضع الهيكل التنظيمي أو الإداري للجامعة نفسها، يعني يتم تصميم الهيكل التنظيمي من أجل أن ينفذ هذه الأشياء بدقة.
0: شكرا. نشيل المستمع عبد الكريم إبراهيم من أبشة، يتفضل عبد الكريم إبراهيم.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
4: نعم نشكر ونشكر بيوفر.
0: نعم.
4: بالنسبة للمعاهد والجامعات الخاصة، هي أصلا تكون الإنسان أفضل من الجامعات العامة، لأن تجريبيا كده أنك قابل النادم التخرج من الجامعة الخاصة ده معناته عند أخلاق وبعامل المعاملة حسنة، لكن الجامعات العامة هي كأن تعلم بوتر عن تيري عظامتو مناهج يشوفهم مصلحتهم الخاصة أو مصلحة الإدارة. ما في زل درس من الجامعات العامة وبيشوف مصلحة الوطن أو المواطن، يعني معناته ألم
0: أنينا درسنا في عامة وقاعدين نشوف مصلحة المواطن.
4: أيوة خلاص أنا مالك.
0: أيوة
4: مالك.
0: أيوة يفضل.
4: في بعض ناس أدرسوا اللغة العربية لأن المادة الدينية دي تخلون برجعوا، لكن أنا أصلا مشيت المستشفى لقي الناس تخرجوا من الجامعات العامة، مرة جات تدر دو يقول لها يا أخي كان أجباك أرجع، ما أجباك أمشي، ومستشفى عام الدكتور بيقول كلام مثل لأن كأن أسكر بس من المعسكر جابهم الياتل، هم بيشوفوا يعني ما أن هم شالوا سيستم بوليتيك ديمستراسيون كوليزي. ده الجامعات الخاصة، الجامعات العامة. أما الجامعات الخاصة سلوكهم طيبة، كان كفائتهم دي ما نعرفها، لكن سلوكهم طيب من الجامعات العامة، ده مشاهد بالعين تجريبيا. وأنا نطلب من الجامعات الخاصة لماذا لم يأسسوا كليات الزراعة والبيطرة؟ ده أشياء مهمة في دولتنا هنا، لأن أصلاً ما ماتر بقردي هنا ما محتاج لها، لكن الزراعة والبيطرة ده مهمة لنا، دايرين نخير زراعتنا وبيطرنا دايرين نتطوروا ما لما يجي في المجال ده. السلام عليكم.
0: عليكم السلام. شكرا عبد الكريم إبراهيم من أبشة. مستمعين العزاء، أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما، وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. موضوع اليوم قاعدين نتكلموا في مؤسسات التعليم العليا الخاصة في شأن الجودة الاعتماد الاعتراف بالشهادات وآليات التقييم. ضيوفنا في داخل الاستديو الدكتور مالا هجار نائب رئيس جامعة هيك شأن، وأيضا الدكتور علي يحيى جوجا نائب مدير معهد كافاس، والدكتور إسماعيل محمد طاهر نائب المدير المكلف بشؤون الأكاديمية بمعهد المعرفة. أنتم المستمعين القادين تسمعون أيضا إذا كان عندكم أي أسئلة تتعلق بالإنستيتي والإنيفرسيتي بريفي القادم في تشاد، تنادون في نمرة التلفون 61-53-53-20 61-53-53-20 61-53-53-20 أو 94-94-09-53 94-94-09-53 94-94-09-53. معنا المستمع يوسف عزلو، اتفضل. عليكم السلام.
5: خير طيبين الله عليك.
0: بخير اتفضل.
5: عندي ملاحظة وأسئلتين وغيرة ثلاثة.
0: نعم.
5: الملاحظة يعني أنا بكل شيء بشكر الضيوف والإميسيون يعني البرنامج.
0: نعم.
5: بس أنا في الملاحظة دي يعني ما شاء الله المعاهد دي ما قصرت، المعاهد الخاصة دي ما قصرت. بنية التعليم دي ما قصرت. وأجيب أصواتها.
0: نعم.
5: أما ما أعرف إن ده في معاهد واحدة عندها يعني زيادة من 30 أقسام وقيل 40 أقسام، وكان جيت في الصعيد في الأرض الواقع ده ما في زيادة من 10 قسم، وفي البلايستيشن دي عياد يعني بيكلموا لنا زيادة من 30 أقسام وقيل زيادة من 30 أقسام. أنا نزور خلي أي معهد يكون صادق في الدعاية اللي يقدمها ده شهر واحد. النجاح نسبة النجاح في نهاية السنة في نهاية العام الأكاديمي أنا يعني اتفاجأ مرة جلست كثير الإخوان الدرس في المعاهد الخاصة والمدرسين عن المعاهد الخاصة، فنسبة النجاح هناك يعني عجيب مرة تقريبا 95% وفي معاهد واحدة 100%. الما نجح هذا معناته ما كفى قروشة ما دفع قروشة السنوية، بس ما هي واحد شيء ده حاصل جايد أكيد مؤكد، ونعرف الأسماء أن ما هي اللي كنا نعرفها ما ده نذكرها في الإذاعة عشان يبتلي الشرف متأكد ما بيجابي.
0: نعم.
5: إذا كان أنت ما نجحت معناته قروشة كان أنا العام الأكاديمي ده ما كفيته ما كملته ده بس الشيء خلاك ما نجح وإلا كمان 100%. طيب أنا السؤال قلته غير نفسي فيه الناس دول ده البنجح 100% دول ده هل عم باكر بيجيب نتيجة كويسة في سوق العمل؟ ده السؤال الواحد. السؤال الثاني ما شاء الله هم ما قصروا من ناحية الأقسام كل الأقسام دي قاعدة في المعاهد ما خصصوا أقسام خاصة للأشخاص المعاقين مثلا الأقسام تربط الأشخاص المعاقين بالمجتمع دي ما خصصوها في معاهدهم ما دام انتم عارفين الأشخاص المعاقين ما يدوا استطاعوا يفكوا فوق المعاهد ثم إنه يستفكوا معاهد دول ده ما ليش هذا ما فكروا فوقه.
0: كويس.
5: السؤال الثالث والأخير أوروبا نكون نجي في دور ثاني إذا كنت سمحت لي.
0: نعم.
5: السؤال الثالث بدور أنا بشكر كل المعاهد وبالذات هيك شاد وما شابه ذلك أنتم فرص للأشخاص المعاهدين يدرسوا معهم ما شاء الله الله يتقبل أجرهم إن شاء الله وخطر ميزان حسناته. أما سؤال الأماكن عن الدراسة مثلا للأشخاص المعاهدين قالت تلعب دور مرات في المعاهد الخاصة دي. المعاهد العمل دي ما خليها لكن في المعاهد الخاصة هل خطوا خطة كي بيكون قدام مثلا كان يبنوا اسمه شنو فصول أو قاعدة هل شابوا استعدادات كي بيكون الأشخاص المعاهدين مثلا البلزوم لازمين بيكون دولة يقدروا نفسه بسهولة ويدرسوا ما قالوا

0: مستمع عبد الكريم إبراهيم من أبشي قال ما على ما تفتو أقسام هن الزراعة وهن البيطرة، ممكن أستاذ ما لا ترد على هذا السؤال ونمشي الأسئلة بقية الأسئلة نديرها بقية الزمن.
1: نعم أوكي سنرد، لكن أنا كنت أفضل يعني أننا نستمر في الحوار قليلا، ربما الأسئلة التي يسألها المستمعين نحن نجيب عنها من خلال الحوار.
0: نعم.
1: فحتى الآن يعني نحن لم نتكلم كثيرا، فبالتالي ما في معنى أننا نجيب عن أسئلتهم. بالنسبة لكليات البيطرة والزراعة، الجامعات الخاصة هي تتعامل بمسألة العرض والطلب، يعني لأنها جامعات تمول من ما يدفعه الطلاب، نحن ما لا نمول من الدولة، ما عندنا ميزانيات من الدولة، فبالتالي نحن نفتح الأقسام بناء على الطلب. فهذه التخصصات السبب الوحيد أنها ليست فيها رغبة في القطاع الخاص، يعني الآن لو فتحنا زراعة، فتحنا بيطرة، فتحنا تربية، هذه هي الحمد لله الجامعات الحكومية وفرتها ومجانا. وبالتالي أيضا نحن نربط دائما في التعليم الخاص، نربط التعليم بسوق العمل، إنه الشخص حينما يتخرج، ونحن نتحدث عن سوق العمل بشكل عام، يعني ما بالضرورة أن يعمل كل الناس في
0: نعم. شكرا
1: في الحكومة.
0: شكرا جزيلا نشيل المستمعين بعد أن ننتقل للزميلين إن شاء الله. معنا المستمع يوسف محمد.
2: نعم
0: أيوة تفضل.
2: سؤالي بالنسبة للإنسان المتعلم والإنسان الجاهل لا يستوون. وعندنا الطلاب هنا الجامعة مجمعنا، ولا طلاب هنا أي طالب عندنا في مجمعنا، إذا تركبوا في التوبيس يعملوا أشياء كالأطفال، يعيروا ده ويطبعوا ده ويضرب ده. هذا طالب علم، مهما أن يكون الإنسان في الشارع ما يستوون. فلماذا الكلية تحذر هذه الطلاب من هذه الأعمال الشرب؟ هذا الحكومة والطالب والرايح والجاي كلهم يعمل أشياء بغل وبيعمل هذا، لازم يكون الطالب عنده أدب، ما يعمل نفسه مثل شافع في الشارع يعمل أشياء ويعملون هذا. والإنسان الغريب لو شاف يقول هذا الطلاب علم، ولكنهم أشياء مثل عيال الترامبول. فهذا الشيء عندي غيرة عليه، ومن أجل ذلك بهذه
0: نعم. شكرا يوسف محمد على مداخلتك. طبعا الدكتور إسماعيل محمد طاهر في مستمع سعل، كونه في المؤسسات التعليم الخاصة أحيانا الدعاية تكون زائدة عن اللزوم، وأيضا نسبة النجاح أيضا كبيرة جدا، تلقى مثلا الناس ينجحوا 100%، يعني ده الشيء ده بخلي الناس بيشككوا في مصداقية هذه المؤسسات.
3: طبعا مسألة التعميم أول نحن نرفض هذا، وهي شخص محايد ومنصف يرفض مسألة التعميم في أنه هناك بعض السلوكيات التي تؤدي إلى النجاح التام. ثانيا الغرض الأساسي من العملية التعليمية والتدريسية هي نجاح الطالب، فبالتالي كون هناك كلام يتداول عن أنه نسبة النجاح عالية جدا، هذا الكلام أظنه كلام عام. وفي الواقع نجد أن المعاهد الخاصة والجامعات الخاصة تسير وفقا للقوانين والنظم واللوائح التي وضعتها معايير التعليم العالي، خاصة نظام الـLMD. طالما أن الطالب استوفى هذه الأشياء سوف يكون هناك النجاح، يعني من المؤكد. مسألة أن النجاح يتجاوز مرتبة 95%، هذه ربما تكون واردة، ولكن لا تنفي أن هناك حالات تصحيح وحالات تقييم واضحة وصريحة في بعض الجامعات، وأنا أدرس في عدة أماكن، نجد أن نسبة النجاح أقل من ذلك بكثير. بالتالي المسألة الآن هناك صورة نمطية عند المجتمع في أنه المعاهد الخاصة والجامعات الخاصة فيها هذه الظاهرة، وهذا حديث غير صحيح. طيب الآن هناك خلط في مسألة لا لا لا لا مع بعض الأشياء التي مثلا تمارس كأمور خارجة عن دائرة النزاهة، وهذه مسألة الآن في أغلب الجامعات والمعاهد الخاصة أصبحت تحارب. فبالتالي نجد الآن في السنوات الأخيرة نجد أن هناك قدر كبير جدا من الطلاب الذين كانوا يظنون أن هذه المعاهد والجامعات الخاصة هي أماكن للمرور، عندما دخلوا اكتشفوا أن قدر كبير من الأخبار والمعلومات التي لديهم غير صحيحة، فبالتالي

0: انسحبوا وظل في هذه الجامعات والمعاهد الخاصة قدر من الطلاب الجادين. طيب المخرجات كما تحدث أحد الإخوة الآن في الاتصالات أنه هناك مسألة السلوك، السلوك والتعامل الذي يخرج به الطالب من الجامعات الخاصة، وهذه حقيقة الآن عندما نذهب إلى البنوك، نذهب إلى المستشفيات، نذهب إلى العيادات، نذهب إلى الشركات، نذهب إلى القطاع الخاص المدار بصورة مؤسسية في جاد، نجد أن الأغلبية من العاملين في هذه الأماكن هم من خريجي المعاهد والجامعات الخاصة. لماذا؟ لسبب بسيط جدا. أولا نوع التعليم النوعي الذي تحصلوا عليه في هذه المعاهد والجامعات الخاصة أعطاهم قدرات يمارسون فيه عبرها هذه الوظائف أو هذه المهن بصورة جيدة. ليه؟ لأنه في الجامعات الخاصة والمعاهد الخاصة هناك مساحة أوسع من التعليم العالي، وكلنا الآن في هذه المنصة نعمل في كلا القطاعين نعرفه. فهذه واحدة. الشيء الآخر أن الجامعات الخاصة والمعاهد الخاصة لديها ميزة أخرى متوفرة عندهم غير متوفرة في أغلب الجامعات العامة أو الحكومية، وهي ميزة التدريب على مستجدات العصر. يعني تجد أن هناك معامل، تجد أن هناك مكتبات مختلفة، تجد أن هناك مختبرات مختلفة، فبالتالي الطلاب في هذه المعاهد الخاصة أغلبهم يستطيعون أن يتعاملوا مع بعض البرامج التي لا توفرها لهم منصات المعاهد والجامعات العامة أو الحكومية، فبالتالي هناك فرق كبير. مسألة أنه يكون هناك الشق الثاني من السؤال،
1: نعم، يعني في دعاية زائدة عن اللزوم.
0: طيب الآن مسألة الدعاية زائدة عن اللزوم، من الأشياء الموصفة لابد أن نتحدث أيضا عن بعض الأشياء الصغيرة التي نعاني منها كمجتمع، وهي أنه أغلب الطلاب وحديثي العهد بشهادة بالعمل بالحياة الجامعية عندهم مشكلة أنهم يعرفون من الأشياء أسماءها فقط. مثلا عندما أنا أتي وأقول أنه عندي كلية أو قسم مخصص للإعلام وتكنولوجيا الاتصالات، هو سوف يصور لنفسه بعض الأشياء الأخرى ويظن أن تكنولوجيا الاتصالات هذه هي عالم آخر مغاير لعالم الإعلام، بينما الحقيقة أنه هذا هو إعلام مواكب لمسألة التكنولوجيا أو تسخير التكنولوجيا في المسألة الإعلامية. فبالتالي عندما يأتي الطلاب ويسجلوا يسألونك عن أشياء ربما تكون غير موجودة، فبالتالي درايتهم بالتخصصات هذه مشكلة. صحيح أحيانا تجد بعض المؤسسات يكون لديها مثلا في قائمة المعاهد الأقسام التي مصرح لهم بفتحها بعض الأقسام التي لم تعد منفذة أو بادئة في العمل، فبالتالي هذا أيضا يعمل بعض التشويش.
1: نعم، شكرا دكتور محمد طاهر على هذه المعلومات اللي قدمتها وعلى إجابتك للأسئلة. مستمعينا الأعزاء، أنتم الآن تتابعون برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب وأونما تشات. موضوع اليوم في برنامج حوار الساعة مؤسسات التعليم العليا الخاصة في تشات، الجودة، الاعتماد، الاعتراف بالشهادات وآلية التقييم. يعني كثير حاليا في تشات إذا كان شفنا في جامعات عامة موجودة، لكن الجامعات الخاصة والمعاهد أيضا البريفي ظهرت وقاعد تأدي واجبها. هل هي قاعد تقري زي ما الناس قاعدين بقروا في الانفرسيتي الببليك الآخرين والانستيتي ببليك، البريفي كله قاعدين بقروا أديل ولا ما بقروا أديل؟ وهل شهاداته بالقايد يعني بقروا وبمرقوا بعده كله نفس الشهادات عن النادم البقري في الانفرسيتي ولا الانستيتي ببليك سوا؟ وأيضا هل الطلاب القاعدين بيتخرجوا وبكملوا هناك ده كله هم ذاتك نيفو حقهم مستوى حقهم مع الطلاب البقروا هناك في المؤسسات العامة الببليك كله سوا وبوظفهم أيضا في نفس الشيء؟ عشان ده اليوم معانا في داخل الاستديو في برنامج حوار الساعة كل من الدكتور مالا هجار نائب رئيس جامعة هيت شات، والدكتور علي يحيى قجة نائب مدير معهد كافاس، وأيضا الدكتور إسماعيل محمد طاهر مسؤول خلية ضمان الجودة بالمعهد العالي لإعداد المعلمين. أنتوا المستمعين القاعدين تسمعونا أيضا إذا كان عندكم أي أسئلة تخص الانيفرسيتي ببليك ولا الانيفرسيتي بريفي ولا الانيفرسيتي بريفي تقدروا تنادونا في بنمرة التليفون 61 53 50 20 61 53 50 20 91 94 94 20 أو 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 كافاز الدكتور علي يحيى جوجة، على حسب ما تابعتم هل لمعهد كافاز شراكات مع الجامعات الأخرى علما بأن التخصصات التي ذكرتموها كثيرة وكبيرة أيضا، هل لديكم مثلا علاقات مع الجامعات الأخرى حتى تتعاونون في مجال تقديم هذه الدروس وأيضا استيفاء بعهودكم فيما يتعلق بالتخصصات المختلفة للمعهد؟
2: كويس سعادة الدكتور، شوف أن مؤسسة التعليم العالي هي واحدة من الروافد التي تغذي التعليم العام في أي بلد من البلدان.
1: نعم.
2: في ثغرات معينة ممكن القطاع العام لا يهتم بها أو يراها أنها سنوية، يجي القطاع الخاص ويسد تلك الثغرة. فمعهد كافاس باعتباره معهد حديث لأن لم يمضي من عمره الآن إلا أكثر من 6 سنوات، عنده شراكات وعلاقات مع بعض المعاهد الموجودة داخل الجمين هنا. في في في هذا الإطار استطاع أن يشتغل في هذا المجال شغل كبير جدا جدا. بعض الأقسام الموجودة لما جينا في مسألة الشهادات والاعتماد من الهيئة الوطنية للامتحانات الأونكس وجدنا أن الأقسام دي غير موجودة هناك.
1: نعم.
2: وفي شهادة على مستوى الوطن تسمى بيتس ناسيونال، بعض الأقسام دي ما موجودة، فلذلك فعلنا مسألة الاشتراكات مع بعض المعاهد الأخرى واستطعنا أن نحصل على الشهادات من بالتعاون مع تلك المعاهد. فلذلك أن علاقاتنا وزمالاتنا وبقية المعاهد كانت علاقة سمحة وجميلة جدا جدا.
1: نعم، شكرا دكتور علي يحيى جوجة. ننتقل إلى دكتور مالها قار نائب رئيس جامعة هيكتشان. طبعا دكتور، الوزارة في الأيامات الفاتت اتخذت قرار كونه حتى الناس الطلبة الكملوا من الجامعات الخاصة والمعاهد الخاصة في تشاد لابد يخضعون إلى امتحان موحد لكي يتأكدوا من مدى أيضا إمكانياتهم ومستوى حتى تجاز شهاداتهم، ما رأيكم في هذا؟
3: وزارة التعليم العالي هي مسؤولة من التعليم العالي الخاص، لأن التعليم العالي الخاص هو أيضا ضمن اختصاصات وزارة التعليم العالي، لأن هناك إدارة داخل وزارة التعليم العالي اسمها إدارة التعليم العالي الخاص. ووزارة التعليم العالي هذا ليس شيئا جديدا، هي أيضا أصلا تتابع هذه الجامعات الخاصة خطوة بخطوة، تتأكد من سلامة العمل، تتأكد من احترامنا للوائح للقوانين، أننا نعمل لأن كل القوانين، يعني أنا أريد أن أؤكد لك أن كل القوانين التي نعمل بها هي قوانين وزارة التعليم العالي. فبالتالي الوزارة عبر إداراتها المختلفة يجب أن تتأكد. فهم قاموا، كان شيء موجود في بعض التخصصات، ودائما يكون في بعض التخصصات، بعض التخصصات التي يرونها أنها مهمة يضعون لها امتحان، وكان في الماضي امتحان البيتس ناسيونال يتم في السنة الثانية، وبناء عليه الطالب ينتقل للسنة الثالثة. والآن أيضا هي عبارة عن فكرة، في فكرة، لأننا نحاول أن الوزارة تحاول أن تعمم هذه المسألة إلى ليسانس، وأعتقد أن هذا الأمر إذا تم الأمر ليس بالسيء، وإنما بالعكس هو يذهب في الاتجاه الصحيح، لأن تعطي مصداقية أفضل، تعطي مصداقية أكثر، وأيضا يمكن أن تكون بشكل أفضل. هي أنا أقول أن هذه العملية هي عبارة عن عملية تدقيق، عبارة عن عملية زيادة في الجودة أو في المتابعة ليس إلا، فنحن أعتقد أن هذه الخطوة تمشي في صالح الجميع.
1: نشيل المستمع بعد نرجع المستمع باشر إبراهيم. باشر اتفضل.
4: نعم، أول أشكر الإذاعة. أنا ما
1: من وين باشر؟
4: من مدينة بيتكين الطالب.
1: من بيتكين اتفضل.
4: نعم، أول أشكر الإذاعة.
1: نعم.
4: ثانيا أشكر الدكاترة الضيوف.
1: نعم.
4: الذين درسونا في الجامعات، وأشكركم أنتم أيضا. وما ننسى الجامعات اللي درست فيها.
1: نعم،
3: وين درست؟
4: درست في جامعة الملك فيصل.
3: نعم، ما شاء الله.
4: جامعة الملك فيصل.
1: نعم.
4: وفي بس في نقطة معينة.
1: أيوة.
4: في بعض الجامعات العامة والجامعات الخاصة، مثلا الجامعات العامة مثلا بيقولوا جامعة جمينة يعني، أو جامعة خاصة جامعة هير كات. نعم.
1: أيوة.
4: نعم. في بعض الطلاب أو بعض الدكاترة أو بعض المحاضرين أو الأساتذة يقولون أن الجامعات العامة والجامعات الخاصة، الجامعات العامة معناها تأخذ الطلاب يعني غير مميزين، وخاصة الطلاب الذين يدرسون باللغة الفرنسية.
1: شكرا. نعم. أيوة نعم باشر.
4: نعم، في من ناحية النقطة دي يعني أردت أن أقول للطلاب الذين يدرسون في المدارس العامة والخاصة بيكونوا يعني في بقعة واحدة، يعني ما يكون مثل تفرقة، يعني بيقولوا أنت درست في الجامعة العامة ودي الجامعة الخاصة، ما لازم درست الجامعة العامة دي بيشوفوها مثل ما
1: تعمل. نعم، شكرا جزيلا باشر إبراهيم باشر من بتكين على مشاركتك معنا. ننتقل للمستمع يوسف عزلو، اتفضل يوسف.
5: السلام عليكم ثاني مرة.
1: نعم،
5: أنا برجع للأستاذ الدكتور المحترم سيد محمد طاهر.
1: نعم،
5: أنا نقول لك خليك واضح، خليك قبل كنت تجيب كلام، خليك كلير كلمة مستمعين عشان نفهم منك يا واد. أصلا هو بيكنس في النوع، بيقول النوع ده ما شاء الله في المدارس ما أحد الخاصة، النوع ده ما شاء الله من العدد. لكن أنا نذكر شغلي في المعاهد الخاصة الأغلبية هم محتاجين للعدد، ما محتاجين للنوع. أنا كلام اللي قاله اللي ممكن أنكون من عام 2025 وجاي لما كان قبال ترى الأغلبية ده العدد ما النوع. النوع ده كان قال أصلا في المؤسسات الخاصة مثلا زي درب أمثال في البنوك طبعا. البنوك ما معد لأنه كل قاعد يفكر دي بصوا البنوك كان ده بس كلام وقتها كان فاجئ الناس شغالين في البنوك ترى أغلبهم ما بيحترموا الناس أنا كان هاجر اللي ما ساكت وكان هم ضلوا مرقوا مثلا من المعاهد الخاصة ده ما معناته كان كده هم كونوا الجيل ما بيحترموا الناس كان ده مثلا في البنوك.
1: شكرا يوسف عزلو على ذكرتنا سؤالك واحد كان جبال قدام. خلي ندي دكتور مالا، هل عندكم في جامعة هيكشات الحالية عندها تقريبا 23 سنة في طلبة ذو احتياجات خاصة مثلا عندي كابي ولا كده قاعدين بقروا، وهل انتو راعيتوا مثلا ظروفهم فيما يتعلق بالفصول اللي هم بدرسوا فيها؟
3: طيب الحمد لله، أولا نحن نشكر الله كثيرا أن تشاد من البلدان اللي ما فيها إعاقة كثيرة، ما في إعاقات كثيرة. أولا جامعة هيك تشاد نحن نقدم منح لذوي الاحتياجات الخاصة عبر جمعية أو منظمة ينتمون لها، هذه الجمعية تقدم لنا عدد من الناس. نحن حينما يقدم لنا مثلا نعرف أن الفرقة الفلانية فيها شخص مثلا معاق، فبالتالي من اختار القاعات الملائمة، يعني نحول كل الفرقة بناء على لو كان شخص واحد معاق مثلا السنة الأولى هؤلاء مثلا قاعتهم في الطابق الثالث، فإذا فيه طالب معاق يحولوا إلى الطابق الأرضي حتى نسهل لعملية الشخص المعاق. نسمح مثلا الآن مثلا إحنا داخل الجامعة هيك كانت ممنوع استخدام الدراجة الهوائية أو الموتو داخل المبنى، لكن مثلا الشخص المعاق ممكن يوصله حتى يعني خشم القاعة، ونحن نراعي هذا تماما. لكن أقول له بأن العدد هو ليس كبيرا، لكن إذا جاء هذا العدد فنحن مستعدين لتلبية حاجات ذوي الاحتياجات الخاصة. وأيضا دعني أضيف أيضا للأخ يوسف أن مسألة السلوك والأخلاق هذه مسألة مرتبطة بتنشئة الفرد وتربيته وسلوكه وأخلاقه وتدينه، يعني الجامعات تقدم جرعة تعليمية من أجل ممارسة عمل فني محدد، لكن أما سلوك الشخص أنه جيد ولا غير جيد نحن نجتهد في أننا نوازن ما بين الأخلاق وما بين العلم. لكن لا تنسى أن في مجتمع الرسول والصحابة في المنافق وفي الكذا وفي الكذا وفي الكذا, في النهاية هذه عادات بشرية, فبالتالي يصعب أن يحكم حتى الشخص الذي تحدث قبيل عن أن الجامعات الحكومية تخرج أشخاص سيئين. نحن لا نتفق مع ذلك, هي لا تخرج أشخاص سيئين, لأن السلوك والتربية هذه ما مسؤوليات المؤسسات التعليمية الجامعية, وإنما هذه مسألة التربية والتنشئة والسلوك والأخلاق.
1: نعم, شكرا جزيلا دكتور مالا. ننتقل إلى الدكتور إسماعيل محمد طاهر. هل يعني ما هي المشكلات الحالية يواجهها التعليم العالي الخاص كأنتم تشتغلوا فيه؟ هل مؤسساتكم تواجه كده من مشكلات وتحتاج إلى حل؟
0: طبعا المشكلات التي تواجه مؤسسات التعليم العالي الخاص هي نفسها المشكلات التي تواجه أي قطاع تعليمي عام, حتى المسألة كلها متوقفة في مدى, طبعا هي خاصة, فبالتالي هي إمكانيات فردية لمجموعة من الأشخاص الراغبين في تقديم خدمة للمجتمع وللشعب وللأمة, فبالتالي هناك أحيانا تكون هناك معوقات تدخل في توفير مساحات أكبر, بنية تحتية أفضل, إيجاد يعني تفكير خارج الصندوق دائما للتعليم العالي الخاص في إيجاد أنه يكون هناك نوعية جديدة من المعامل والمختبرات والمكتبات وتسخير التكنولوجيا والأدوات المعرفية المتاحة الحديثة الآن في أنها توصل للطلاب. أضف إلى ذلك أن هناك أحيانا تواجه, نحن عندنا معايير في التعليم العالي الخاص في اختيار المعلمين وكذا, فبالتالي أحيانا يكون عندك مشكلة في مسألة أنك تختار المعلمين. من الصعب جدا أن تتحصل على معلمين ذوي كفاءة عالية طالما أنك أنت قليل في أو لا تركز في مسألة الاختيار. فبالتالي أحيانا يتوجه إلينا بعض الأشخاص الذين يظنون أنهم يستطيعون أن يدخلوا في سلك التعليم العالي الخاص, ولكن نحن أحيانا نضغط على هؤلاء من أجل أن يكون لدينا أناس تتوفر فيهم هذه المعايير. فبالتالي الأشياء التي نحتاج إليها والعقبات التي نواجهها هي نفس الذي وجهها النظام العالي العام. نعم. نعم. طيب قبل ذلك أريد أن أرجع إلى الأخ يوسف. أخ يوسف, التعميم, أنا في بداية إجابتي الماضية قلت أن التعميم ليس جيد, السلوكيات هي كما قال الدكتور حجار هي مسألة تنشئة اجتماعية ومجتمعية ومنزلية أيضا, مسألة أنه يكون هناك الطلاب في التعليم الخاص يعني هو يظن أنهم غير متميزين. الآن هم يخرجون من هذه الجامعات العامة الخاصة أو المعاهد الخاصة ويتوجهون إلى الدراسة في أفضل جامعات في العالم, يتحقون بالماجستير والدكتوراه, إذا كانت النوعية جيدة لما كان ذلك. وأيضا مسألة أنه يقيس أو يقارن بين العام والخاص في مسألة السلوك, كما قال أحد المستمعين الآن أنه هناك أيضا سلوك منافي للأخلاق في القطاع العام, فبالتالي في حالة دفاع ولكن في حالة عدم الرضا بالتعميم.
1: نشير المستمع عبد الكريم إبراهيم من عبشي مرة أخرى, تفضل عبد الكريم.
6: معكم عبد الكريم إبراهيم مرة ثانية.
1: نعم.
6: لأن مشكلة السلوك ده, لأن الجامعة التعليم هو مثل الطبيب بعالج سيد السلوك. أو أولا الفلسفة الوطنية, الفلسفة الوطنية تخليك أنت تقابل نادم أخوك أم من أبوك, لأن علوم كنجينا في الوطنية تمرت الشاردة نفرين بس, إما أخوك وإما ضيفك, الثالث كما في الوطن داخلنا, إما أخوك إما الوطن, لأن ندور الناس تخرج نادم وطني أي ذل يقابل دي يشوفه مثل أخوك وفيها السلوك ده بمرقوا منا سنويات, لأن السنويات هي ما عندها تربية وطنية ضعيفة وضعيفة جدا, لأن المشكلة دي ندور وزارة التعليم والتعليم الأهل كل يفكر فوق, لأن التربية الوطنية دي بقت ضعيفة, الناس بقوا سواء مثل الصين, أصلا الناس الدول القدمة دي للوطنية سواء مثل الصين يعلم للطالب ده خلاص يقوم ده وطن وطن ده. لهم بدوروا انتوا الناس الجامعات الأهلية كلها انت تدرب النادم ده كأن يتابع النادم أخو أمن أبو أمن ضيفة. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. دكتور علي يحيى قجة, علما بأننا الآن الطلبة امتحنوا الشهادة الثانوية وحاليا سحبوا شهاداتهم والبعض حاليا قاعدين يسحبوا ومستعدين عشان يلتحقوا بالمؤسسات لكي يدرسوا التعليم ما بعد المرحلة الثانوية. ما الذي توجهونه إلى الطلاب الراغبين في التعليم؟
2: كويس، شكرا كثيرا دكتور عبد الصادق، لكن نحاول نعقب على النقطة التي توقف عندها زميلي دكتور إسماعيل. المشكلات التي تواجه التعليم العالي الخاص هي قريبة جدا من المشكلات التي تواجه التعليم العالي العام، لكن أنه يختلف عنه شوية. أكبر مشكلة يعاني منها التعليم العالي الخاص هو غياب المنهج.
1: نعم،
2: ما في منهج، كما أنه لا يوجد في الجامعات العامة أيضا. يعني ممكن الأستاذ يجيك مهما كفاءته وقدراته وإمكانياته ووضيه مادة فلانية، يشيل اسم المادة وامشي تدرس، ما هي مفردات المادة. هل ممكن نفس اسم المادة التي ندرسها قبل 10 سنوات هي نفس المادة التي ندرسها هذه السنة؟ لا، في متغيرات كثيرة حصلت. إذن أنه لا يوجد المنهج بنفس المعنى.
1: يعني هذه الإشكالية حتى في المؤسسات التعليمية العامة أيضا
2: قلت موجودة، لكن مفترض في القطاع الخاص هو الكلام ده يكون ما فيه، لكن للأسف الشديد ما زال موجودا. إذن غياب المنهج بما له وما عليه هو غير موجود.
1: من الذي ينظم المنهج في المؤسسات التعليمية العليا؟
2: هو أن سميت وزارة التعليم العالي هي المعنية بهذا المجال.
1: يعني هي أيضا تقوم بجانب زي ما في التربية الوطنية يكون في مركز للمناهج ولا
2: كذا؟ وزارة التعليم العالي
3: لو سمحتم لي يعني في هذه المسألة هو لا لا لا لا، المناهج موجودة. كل المؤسسات العامة والخاصة لديها مناهج من الألف إلى الياء
1: معتمدة من قبل من؟
3: الآن مثلا تشاد منظمة الكامس هي المسؤولة عن المناهج. الآن مثلا أعطيك مثال جامعة هيك تشاد، نحن الآن سجلنا 8 تخصصات معتمدة في الكامس. الكامس أعطانا المنهج والمقرر كاملا كل الكليات، لكن أنا أتفق مع دكتور يحيى
1: يعطيكم
3: المقرر
1: حتى الكتب أيضا،
3: الكتب والمراجع والساعات التدريسية
1: المعتمدة في جميع الدول الأعضاء في الكامس.
3: الكامس نعم المنظمة، لأن المنظمة الآن جامعة الجميلة موجود فيها المقرر، كل الجامعات موجودة. لكن أنا أتفق مع دكتور يحيى في نقطة، أن التطبيق ممكن بعض المؤسسات يكون عندها قصور في التطبيق، يعني ما تتعامل بالمنهج الموجود. أحيانا المناهج الموجودة طبعا الجامعات تعتمد عالميا التحديث كل 3 سنوات، يعني بعد كل 3 سنوات مفترض يكون في تحديث للبرامج الأكاديمية، لأن العالم يتطور. فبالتالي نرى هل
1: المواد ما بيدرس واحد بنفس الكراسة عشر سنوات
3: دكتور يحيى، يعني مثلا ممكن مادة واحدة 10 سنوات بنفس مفرداتها، هذا صراحة كلام غير منطقي. فبالتالي يجب مراعاة آلية تطبيق
0: المناهج. الجزئية التي نحن دائما مثلا لابد أن نتوقف عليها، المنهج موجود كمقرر موجود متفق عليه في محيط أو في فضاء الكامس، ولكن من الذي يطبق هذا؟ هذه مسألة ترجع إلى
3: المؤسسات،
0: وهناك الآن إدارة خاصة بالمتابعة، وهي متابعة المحتوى ومتابعة المفردات التي تدرس في هذا المحتوى. فبالتالي نحن الآن في معهد المعرفة، أنا يعني في العمل قبل الماضي وضعنا مسألة أنه لابد أن يأتي كل معلم بالمحتوى ومفردات المادة التي يدرسها، ثم بعد ذلك مدى تطابق هذا المحتوى بالموجود لدى الوزارة.
1: مثلا يعني هذه بعض الإشكاليات، يعني هل أنتم كمؤسسات خاصة مسؤولين عن مؤسسات تعليمية عليا خاصة، هل هناك جمعية أو رابطة تربطكم جميعا لكي تتبادلون؟
3: نقابة التعليم العالي الخاص لكل الجامعات والمعاهد. يعني نحن قبل 3 أيام اجتمعنا في وزارة التعليم العالي بدعوة من وزير التعليم العالي ومدير الأونيكس، كان في اجتماع ناقشنا فيه أمر حتى الليسانس الناسونال هذا.
1: نعم.
3: عندنا نقابة تجمعنا. وأنا أريد أن أقول لك شيء أيضا مهم. نعم. الآن في وزارة التعليم العالي تجري تقييم لأفضل الجامعات الخاصة كل عامين أو سنتين. هذا التقييم واحدة من المعايير فيه مدى التزامك بالمنهج.
1: نعم. انتوا جيتوا وين في اتو مرحله يعني هل صادفوا هل صادفكم التقييم مره
3: جامعه سينكات؟ الحمد لله نحن يعني لمده 10 سنوات ناتي في المركز الاول
1: بفضل
3: الله تعالى. نعم
2: باسم الجامعه.
3: ايوه لكن انا اريد اقول ان الوزاره من حيث المتابعه والمناهج لانه جزء من التقييم هو مدى التزامك ببرنامج ال ام دي او الكامس.
1: نعم اذا شكرا. نحن في الدقائق الاخيره
3: نعم.
1: لاختتام هذه الحلقه نعطي الدكتور علي يحيى قجه دقيقه او بعض الثواني لكي
2: انا لسه ما عجبت على السؤال.
1: أيوة عجب على السؤال واعطينا كلمتك الختاميه.
2: لسه يعني الجامعات الخاصه او المعاهد الخاصه هي استراتيجيتها لاستقطاب الطلاب الجدد تختلف عن استراتيجيات الجامعات العامة. الجامعات العامة مجرد تعمل إعلان بسيط الناس ينكبوا إليها من كل فج. فين أن الجامعات الخاصة الآلية التي تستقبل بها الطلاب الجدد تختلف. ففي هذا العام يعني نسبة كبيرة من الطلاب الجادين نالوا الشهادة الثانوية. هناك أيضا طلاب آخرين قادمين من دول أخرى شهادتهم ممكن تعد للشهادة الثانوية. إذن أن سياسة الجامعات المعاهد الخاصة وبالذات نحن في كافاس هو القيام بالإعلانات المكثفة في الأماكن العامة في اللقاءات العامة في المنتديات العامة أنها نبث أننا فتحنا باب لاستقبال طلاب الجدد.
1: نعم. كلماتكم الأخيرة في خلال هذه
2: الكلمة الأخيرة أننا نتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى برنامج حوار الساعة الذي يتلمس ما يحتاج إليه المجتمع. صد على ذلك نطلب من وزارة التعليم العالي وبالذات في إدارتها المعنية بالتعليم الخاص أن تكثف جهودها على أساس يرتقي التعليم العالي الخاص بمكان أكبر مما هو عليه الآن.
1: دكتور إسماعيل
7: كلمتي الأخيرة موجهة للطلاب ولأولياء الأمور بأنهم ما يخافوا من التعليم العالي الخاص. والآن الدولة مسيطرة على الوضع. كان في الماضي 119 معهد وجامعة خاصة الآن قلص العدد في ظل المتابعة والتدقيق والتصحيح إلى 63 جامعة ومعهد خاص.
1: نعم.
7: وأيضا الذي يقال على التعليم العالي الخاص أغلبه عبارة عن إشاعات وهي مؤسسات محترمة في الغالب تعمل في إطار القانون الوطني والإقليمي والعالمي ويتخرجون منه أناس نافع للمجتمع وللدولة وينافسون على مستوى العالم. وبالتالي أقدم يعني للجميع فإنهم لا يتخوفوا من هذه الجامعات ويدخلوا أولادهم فيها.
1: نعم دكتور مالا.
3: أنا وصيتي لأبنائي الحاصلين على الشهادة الثانوية لهذا العام أقول لهم أن أصلا المعايير لاختيار التخصص الجامعي هي ثلاثة معايير فقط، هي الرغبة وسوق العمل وإمكانيات الطالب.
1: نعم.
3: فيختار التخصص بناء على ذلك. وأقول لكل الذين يستمعون إلينا داخل تشاد وخارجها أننا يجب أن نثق في بعضنا أن تشاد الآن قادرة على أن نقدم التعليم العالي الجيد والمتخصص والذي يلبي رغبات الناس. جامعاتكم الخاصة هي يعني جامعات يجب أن تحظى على الثقة لأننا نقدم شيئا إن شاء الله يشرفهم وإن شاء الله يشرف أبنائهم. وأيضا رسالة إلى وزارة التعليم العالي وإلى كل الجهود التي تقام من أجل ترقية التعليم العالي، نحن ندعم هذه الجهود ونشجعها، ونحن في القطاع الخاص نكمل القطاع العام، وفي النهاية كل الطلاب الذين يدرسون هم طلاب جد. فالتوفيق للجميع وشكرا لك والمستمعين.
1: شكرا جزيلا الدكتور مالا حقار نائب رئيس جامعة هيك تشاد. شكرا جزيلا للدكتور علي يحيى قجة نائب مدير معهد كافاس. وأيضا نشكر الدكتور إسماعيل محمد طاهر نائب المدير المكلف بالشؤون الأكاديمية بمعهد المعرفة. نشكركم شكرا جزيلا على مشاركتكم في البرنامج الذي كان عنوانه لبرنامج حوار الساعة مؤسسات التعليم العليا الخاصة في تشاد، الجودة، الاعتماد، الاعتراف بالشهادات وآليات التقييم. نشكركم على حسن متابعتكم لهذه الحلقة. في تقديمها عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفني تشوبوي جابرييل وعبد الرحيم محمد بحر وأيضا في الإخراج مهدي محمد عبد الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
8: حوار الساعة. حوار الساعة برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام من راديو تشاد في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برنامجنا هنا اليوم بيكلم في العلاج الطبيعي اللي بيسووه بالتدليك والحركات، والعلاج الطبيعي ده هو واحد من العلاجات الطبية وقائد من زمان بعالج بيا كثير من الأمراض. ضيفنا للبرنامج هنا اليوم السيد بايديجي جان ديديه، واحد من الأخصائيين هنا العلاج الطبيعي، بيكلم لنا في أهمية عن العلاج الطبيعي. السيد السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: ميسي أمبيجي، تقدر تحجي لنا في علاج الطبيعي أنا كينيزي ترابي ده شنو؟
1: كينيزي ترابي ده الناس ألقاي ماشولي ناس مشيل إنهم مردان أنا إيريد ولا أنا أودماي وما يقدر يروق ولا يلاد ويلدو ما يقدر يشلو يدن ولا يقدر فوق ده بس أني ناقين سوى ولا أين دول يلدو وما يقدر يروق أجيل للناس السواء أكسيدا من أوبيري لهم ده كله أنيماسي وغن سلم مشيلة ريديكاسيون لكادر يروق ويقود أفي
0: إلاج الطبيعي لسا أنت قاية السيدة إسكي مردانين دول قاية يمشوا في أوبيتال قبل دكتور قاية يرسلهم في بكانك ولا هم بس ديريك من بيت كي يقوموا يجوليك
1: ريديكاسيون دا مشيل نادم المردان لي إردا يمشوا لدكتور القاية سيكين منا إردا لي يشيفا كادر لي داودا لي هو ما يقدر ينتي قبل يرسل لأنينا ولا الناس غاي ورلم أورتوبيديس لأدماي وسوا أوبيراسون سوا كل دا قبل يرسل لنا ويكتوب في كات كات قبل يرسلنا دمنا وأنينا غان سولم دوا
0: دوا لنتو كاي تسودا كل كي مساج بس ولا وايد دا مساج أنا أباراي دول ولا وكاي تسود كي كيف
1: دوا غان سولم دا albe massage kologai algain solom da mishi redikasan adam al rijal no buja o gay khaf le yrok foga wala shila kumam da anina ganan tulu gudra da indina be français goul exercice gay chocol katir gay onso maw o bakan al mishi le irit ma indada indina appareil gaydin gay nikutulo ni djabutu e mishi irda gay nun o gay ni gay male irida kadar irida khalas gay hadam gabul ni solo massage exercice kali yebga ajil gabna dum nay ni koli yom shubit
0: al ilaj al tabi'i da kan untu sotura eske inda rol ke fi kor hana patient da
1: asake min urita gal ke kor yebga normal la la kuduk mishi mardan na irid na dum al sawa avc be français da fi domena ganga nurlo hemiplegique da na bakana no wayda Michel Matke.
0: Aye.
1: Dagan solo dawa exercice gan so mau mobilisation katir renforcement dans tout le goudra. Iruk bakan waydin tishiva nad ma iruk adil. Mais le fi nafsa de yafaka da bakana kote alwayda mainda goudra Michel alwayda.
0: Aye sadi.
1: Dakulu fi nadum al Michel ridila nau kasar. OK, c'est na opération anina suite alo rédication da. Uda le nad mishiva ga iruk adil mais fi nafsa yafaka da ma ga iruk adil. Lakin mani goul le fi bakana nikalum ni sele renforcement dal jusqu'à ke yalga goudra. Michel sawa sawa gobul nukalulu
0: al rédication al gati seile patient mardaninda tiseilum science kam
1: patient wadinda ishirin science kulo ituma ashara science kuituma ashara hamsa kuituma wadinda michel le avc da yamshu geribe 3 4 5 mois même iti shifara girib sanawai
0: ikulu
1: sanawai ikulu nsulu rejikasyon ma masay selma ishokol katir wara ka ganise ashen anina nanas katir na ishufu michil ganise masay me ma masay ganise ikulu michil alom tishila narum infirmiera it narum agay taninas be ibriti nadi le infirmier se lakin nas may arfuba kay nadi kadar anina nanise masay lakin minda kala ma masaj masay da nin michi tretema shokol katir ganise mi nas gaydin yala dal ma yagdor indum zugma dol nas al fir animation dol ko katir ganisi
0: ay yesay
1: lakin al dabas ken dora nuruk
0: inti asa domaine hanak da specialist le nas sportif bas wala inti kulul patient da fi bakanak sawa
1: kadar namjin se specialité ana sport da seta al kay urlo michile generic da seta sana arba min sana arbara kamal teraga na khana min nas fi clinique fi hôpital min wara qabl batan mache seta sana arba da kulula seta sana tamani li sana de formation al nas kulu ke gay nsulum dawa lakin specialité na sport da ba fi darna da premier fi chat kamal tajit ankun san algayoja akarin yejum
0: ayya zul kula kan mama sha gara kula iski yakdari sai khidima na ilaji tabi'i
1: da ma gara da da ba sa asake ci shifa katirinda ti rezo sosio da lakin mani gul shokol nas gai sida hawan lakin sal de masha katin ci shivale ayun dol gai sai publicite shinu shinu da
0: c'est vrai
1: le nadem que tu dura ti lami sada ile ci shila nadem al sawa grai yarfa irit yarfa udmai yarfa shokol kulu
0: dama spécialiste
1: da yarfa gabul ise shokola ashan anina ni gul shinu indina mardanin waidin da mai dura masa mishin nadem jabeti da bakan waidin da mati lamisa mishin nadem hypertendu da bakan waidin da mati lamisa ti lamisa da sa bas tension ay igum nas waidin da ti lamisa bas khalati sifara to sukara non da y monter to shokol katir ke fi côté al positif côté al négatif les massages waidin da lakin shokol nas gan segal ni shifara le fi jilda bo jagda ne mainda problema kara da ajil amji se lakin inde ko problem na ile tan fi specialty da ajil
0: o ni shifa bakan wa idan as wa idin da uman ma mardanin wo idori yam shu isu massage da eskema inde lom risk do le yom akhar
1: da ajil le jilda da min alyum enti takhadim sur place ka tire dan chocolat la ile tamshi ti sei massage da le dam al fi jilda da iruk ajil
0: aywa
1: le min bakan irda nakda kulu sensibilité nakda yamshi ajil le bakan waidin anina ni urut tension musculaire ise fidila mishi durduma durduma da kulu selek yabga ajil chocolat ajil massage da tamji ti seida au moins semaine da se kuratinen par semaine yabga le ajil
0: tagdar tuwrina indaka kam sana inti gay takhadim fi domaine hana ilaj at-tabi'i da
1: ben ko masala de 2012 a 2013 ana khalas gaydin fi hopital gay na khar min nas mardanin khalas
0: okay tagdar تورينا شنو الخلاق انت تمشي تبقى سبيسياليست يعني الدومين هذا
1: من اول انا كينيزي ثيرابيست سامبل غاني شيفا وانا غاني ريدا سبور كثير o gay fi انترنت غاني نادكول ني شيفا اسك ناس دولا كيد مي انام او اغينا دا ساو من دانا شيفتا دا ما ساو دا ايلتي كاملا سنه اربعه ولا خمسه قبل تمشي باتانتي سي اكر انا اربا دابا شيفتا كي دخل انا خلاص من سالتا اوكازيون اوكاشن وليكتا بورسو خلاص ايتا تشاجين راسلني دابا سانا ماشي سيتا
0: ميرسي جان دي دي تقدر تورينا اوبجيكتيف انا كينيسيتي رابيد
1: لي اساكي قال دومين انا سبور دا لي انينا دا غاي نشوفولي ناسال غاي سي سبور دا كادر ما يالغو بليسيور Quand je fais l'homme, quand je mets une blessure, quand je coule une solom d'awa, quand il y a le goût de ranam, monsieur Awala, quand il y a du roux, ou il y a le bal, ou il y a ses chocolats, les sports ranam d'Adil. Anina gagne Michel, ni choufoun gagne en tout l'homme conseil, qui kadar chocolat, ou il y a ses chocolats, ma il y a le goût de ranam d'Adil, et ses sports ranam d'Adil. La spécialité, rôle agina, a fait club d'Ola.
0: D'accord. Est-ce que la sport da ou inda importance fi cor hana nadu?
1: Aye, le importance na kinésithérapie da. Ani na bas kan solom dawa kubal yamshu ce sport da. Le compétir da ani na gani préparer l'homme. Ni jabutu muscle nam le iri nam udmaya nam solom shokol katir ni renforcer kadar nas dola yamshu le min yajuru da mayalgo blessure. Donc anina gani prepare lom gubal le compétition et min le uman kamolukulu halas min barudda bata neji ni solom dawaidin kali inum ajil kadar ambukrari gum bala le michel boja dol be côté nous nous da anina gani solom ke
0: d'accord yom waidin da nazga yugulu michel la ilaj at-tabi'i da galuda michel khidmi ana awin o ma khidmi ana rujal inti specialist ana domaine da تقدر تورينا رايك شنو في كلامنا
1: ناس كثيرين غا يشوفوا اسا كيف في ريزو سوسيو دا كثير را يشيفا اويندول كاي ماسيل نادم مي ما تشيفا راجل دا بس ناس في راسم دا كتوغال شوكولا نا اويندول مانا رجال لكن اومان دا بي فرانساي غورو ماسر مش نارم تيجي تو نومي يسيلك ماساج تشوغوم تامجو لكن انينا دا سبيسياليتي باراميديكال انينا غا نخدم بي نيورولوج des orthopédistes, des cardiologues, des diabétologues, des pédiatres, gynécologues, couloura, anagana kadumam. Donc, aginana spécialité à part. Lakin, asakemin question da, kinésithérapie da, talga, awin, fuga talge rajil fuga mishi gynécologue lati shivara
0: rajil
1: rujal kul gaidin mara kul fi da mishi sawa sawa agina da was
0: inti yom la mashit fi domaine hana kinesithérapie da ahala ke mishi hajjo shunu wala huma ma zilo wala ke mashit fi domaine la
1: awala min saher da kebir min sit ana chat
0: ah kebir fi genu
1: ay hala donc indi kaka nenda gay seyle nasla traditionnel magay masle nasa o himagay shifa do ana min sakar ganna do ni gal solo chocolat ke kalda seyle ke bidina sabafi din sabbe alme keke kakane da umat o chocolat o khalale ana zata ke manarfa kada o khalale alas min umada ana ganna jubakan bal wala ganne ruk wala accident wala chocolat wa ke fi quartier gina da aneji ni shifa wo kay nadila mishil ulad rujila noga yala bal marko la shun sa fo para ana nijel nyadila wa khalas nazda saibi do la kay uri gal la kin mi dana kakadul mana yala
0: aye
1: la gay urni kalam
0: ma adil
1: wa ana khaleta wa min wara yani dana dani khalas wa ren gal da kakana da kalak da ileti sei ma ti sei da mai kun khalas min dara na gal si o min wara likta ba kanina man wara ni ga amshi agir ana nasar do la khalas amshi agir
0: aha ateri la specialiste ana da marag milu babet ku zata ke mashe saweta marrawai
1: ona school ke fi famida halulum o saibi do la awal ko asa o man gaidin na min kanegri da o man gairas la le message encouragement
0: da huma al awal orogal ba shokol da ma adil da
1: shokol na yala da sakamal kalas donc uman na ga worni le uman da kul abanam da kulu asa uman shaibu kalas kan deulum gaiji le fi clinic ken sulum dawa to asa nas fi karcia ne dula kulu kida halulum
0: halulum nas al awal hagaro metier da uman bas asa bigilum halu
1: ay da
0: ha merci monsieur Jean Didier est ce que indak ya imkaniyat mishil gudra ke le takdar ta khadimtak da adil
1: material la min galnom shuna grida ash specialité da idola shokol waidin na mishi rassemblement da inum reunion barabara ana ganom shofi dar katir wo min nam sha kursal indida gani biya pareda wai chinen asala indi me fadali ole asana gaida len dura kada nas al indu moins idura idele da et contacter les yo yagdar idili kadar fadali girin durani fuka kabinane personnel alasara ana gaina kadum o mishi le partenariat be clinique sawana mursal mais lakin anina lisa ma fakita don da kuda problem ani alasara da le mishkila le kadar nalga bit adil ni fuka o matera waidin na kali njubu o khalas ni selum da wal nas chajendulla
0: nitmanna talga al imkaniyat al kafia wa taftah العيادة حقتك الخاصة عشان تعالج المرضانين التشاديين مسيو جان دي دي شاك ترافاي كانادوم غاي سيدا عند ديفيكولتي في ترافاي هناك انتي شنو ديفيكولتي اللي جيت فوقها
1: لا ديفيكولتي في ترافاي اللي اسرى بمرضانين وايدين خلاص فتراسم قبل جوبو اول اوروتو ناسل مشي عند اف سي اف سي ده مرضاني الفراس ده اللي قدر يجوبلهم في اوبيتال دكتور يشوفو وباكان وايدين دا ينادوني اني النجي nantulum naz la kudra kadari gum yurugda naz wadin gul idena nanas yurbu mardaninda yago tibet ladi idena yabga rigek wala nad mama yagdari kutarjena utirge budi jubulna da anina gay bujena katir uda problem ani alwa mele kadarle nas algay se sport michil gayala bu bal wala shinu urjena kasar wala maragda asha umanda jildum nabas avenir anam kali yejile na fi hopital ni shufu shokola maragda ni selom dawa kara rijilda yagot fi bakana mishil awal mi wadin na igum yomshu ise anadar lakin mani gul anadar na mayafa memin seuda kef kul nduru kada ise radio ishufu kadar unmainda bakana algaida adil asha umanda sportif dul donc da difficulté anina indina katir ele mara wadin yalum da kul mayagduru yagot ula yurugda kali jubulina bakana wadin ga jubulina solom kadar girib ke uleda igum yurugda batan tishiwa yara gul u it wala abaragal bakanda beid gal shinu shinu da dakulu bakana algay antuna michel problem chaque fekid mi agina
0: c'est vrai da negligence o yishufuna dum alla mardan da badri ki magay wadu hopital yarjo ala dernier minute jusqu'à kan wadu de spécialiste zata ki yatab mo merci monsieur Jean Didier est-ce que indak message ta adressé
1: ana population a ajet katil mais message ne al asada li ana gouvernement شكرا للغوفرنمان شكرا للمارشال محمد إديس ديبي إتنو ليش شوكل السوالي لغريس أنا أوراس أنا ماشيت برا سيتا إسبيشاليتي دا كمالتا جيت ميرسي لي مينيستر لا كولتور جينيس إسبور لي أومان شوكل السوالي دا على باس يكفلهم شوكل كل أومان سوالا لي فيدراسيون أنا تشاجين داتليتيسم دا كل أومان إندم كونفيانس مني دا باس أومان إيدي لي جوسكا أنا جيت في باكان الأسا اليوم أنا غايرا لي أكويدول Saibido loko shukran anum katir nsalmule nasana unama bara naska asmunida ile le grâce anam micro anam la journaliste dol shukran anako a technicien dol o responsable ko le kefi unama da shukran anam
0: mustami'in wa mustami'at al kiram ana radio chat beda al barnamij al kan istadafna foga al akhisai ana al ilaj al tabi'i al sayyid Jean Didier khalas kammal kan ma'aku fi hindasa ana sout Gabriel wa fi al ikhraj عبد الله يطوش البرنامج من إعداد وتقديم عز علي اللومة نتمنى لكم متابعة سعيدة مع باقي برامج هنا الراديو جان.

0: جاءت الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا. فقرات مختلفة ومتنوعة،
1: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

مستمعي الكرام أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم من داخل الإذاعة الوطنية التشادية، يسعدني أن أحييكم، السلام عليكم. مستمعي الكرام، أقدم لكم برامج القسم العربي من الإذاعة الوطنية. نبدأ أول برامجنا عند الساعة 6 تماما، تجدون نشرة الأخبار، نستمر وإياكم حتى الساعة 3:45 في خلال هذه الفترة، تستمعون لمنوعات غنائية مختلفة وكذلك لبرامج مفيدة. 45 دقيقة مع القسم العربي، يخدمكم هناك في الهندسة الصوتية المهندس محمود قصرة، أما هناك في طاولة المراقبة ميسيو كونكابو. مستمعي الكرام، أعد وأقدم لكم البرامج مريم عثمان ساكن. أترككم هذا الفاصل حتى يحين وقت النشرة.

0: مستمعي الكرام، تشير الساعة داخل الاستديو للساعة 6 حسب توقيت مدينة الجميلة وضواحيها، وهذا موعدكم مع نشرة الأخبار. يقدمها لحضراتكم يوافيكم بكل ما هو جديد في هذه الأمسية وطيلة هذا الأسبوع عمر حسن دهب. مساء الخير.
1: مساء الخير مريم عثمان ساكن، أينما كنتم المستمعين الكرام مساء الخير وأهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. السفير الهندي الجديد لدى البلاد قدم صباح اليوم نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتشادين بالخارج والتكامل الإفريقي الدكتور عبد الله صابر فضل. كان ذلك صباح اليوم بمقر الوزارة بحضور معاوني الوزير عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
2: تعزيزا للعلاقات الدبلوماسية بين البلاد وجمهورية الهند، جاء السفير الهندي الجديد لدى البلاد نابا كومار بال بصفته سفيرا فوق العادة ومطلق الصلاحية ومفوض خاص لبلاده، ليقدم نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتشاديين بالخارج الدكتور عبد الله صابر فضل. وقد رحب الأخير بهذا اللقاء الذي يسمح له بالتعرف عن قرب بالسفير الهندي المبعوث، حيث أبدى الطرفان عن استعدادهما لبدء العمل الرسمي وبحث سبل تعزيز علاقات التعاون وتحديد آفاق الشراكة ودراسته الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. هذا وعقب خروجه من اللقاء الذي استغرق زهاء الساعة، صرح السفير الهندي الجديد نابا كومار بال بأن العلاقات التشادية الهندية بدأت قوية ومتينة في مهمتها الدبلوماسية والأخوية، ونحن نعتزم بإعطاء دفعة جديدة للعلاقات التشادية الهندية مع التركيز بصورة خاصة على المجال الاقتصادي والصحي والزراعي والتعليمي. كما أعرب السفير الهندي عن رغبته في تكثيف قطاع الاتصالات والتبادل المعرفي بين الشعبين، وما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون بينهما. يذكر أن السفير الهندي الجديد نابا كومار بال جاء ليخلف السفير الهندي السابق حفظ الرحمن الذي شغل منصب سفير جمهورية الهند المفوض لدى تشاد لفترة طويلة في مهمته الدبلوماسية.
1: وزير استصلاح الأراضي والتطوير الإسكان والتمدن محمد سليك حالاتا يتواجد بمدينة أمتيبان حاضرة ولاية السلمات، وذلك في إطار مهمة يتم خلالها الاطلاع على المشاريع والسياسات العمومية إلى جانب بحث القضايا المتعلقة بإدارة الأراضي والعقارات. بشارة محمد صالح.
3: فور وصوله إلى مدينة أم التيمان، عقد وزير استصلاح الأراضي والسكن والتمدن محمد السليك حالته جلسة عمل مع المندوب العام للحكومة لدى الولاية المنتهية مهامه الفريق عصمة إسحاق الشيخ وعدد من معاونيه، إلى جانب الزعماء التقليديين وممثلي قوات الدفاع والأمن. وتركز الاجتماع على عدد من القضايا أبرزها حماية أملاك الدولة وإدارة الأراضي ومواكبة التوسع العمراني الذي تشهده مدينة أم التيمان. وخلال اللقاء استعرض مندوب وزارة استصلاح الأراضي والسكن والتمدن بالولاية عبد الكريم أحمد عبد الكريم بعض الإنجازات التي حققتها المندوبية قبل أن يقدم جملة من المطالب، من بينها النقص في عدد الموظفين ووسائل النقل اللازمة لأداء المهام الموكلة إليها. من جانبه أشاد المندوب العام للحكومة لدى الولاية المنتهية مهامه الفريق عصمة إسحاق الشيخ بالجهود التي تبذلها وزارة استصلاح الأراضي والسكن والتمدن في مجال الحفاظ على أملاك الدولة وتنظيم استغلال الأراضي. وفي كلمته أوضح الوزير محمد السلك حالته أن هدف مهمته في أم التيمان بسيط ومعقد في الوقت نفسه، مشيرا إلى أن الحفاظ على أملاك الدولة يمثل أولوية بالنسبة إلى رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس دبي إتنو. وأكد حالته أن الاستغلال العشوائي للأراضي الدولة أصبح ظاهرة ملحوظة في مختلف ولايات البلاد، مشددا على أن أملاك الدولة يجب أن تظل ملكا للدولة ولا يجوز التصرف فيها خارج الأطر القانونية. وفي ختام كلمته دعا الوزير مختلف الجهات والمستويات المعنية إلى تحمل مسؤوليتها والعمل على حماية أملاك الدولة وتأمينها بما يضمن استغلالها وفقا للقانون ويحافظ على حقوق الدولة والمواطنين. أم التيمان، بشارة محمد صالح للإذاعة الوطنية.
1: قامت وزارة الصحة العامة والوقاية بالتنسيق مع الجمارك ورجال الأمن بحرق أطنانا من المخدرات والكحول والأدوية المغشوشة والمنتهية الصلاحية، وذلك إبان الحملة التي قامت بها اللجنة المشتركة بينهم وضبط هذه المواد. عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
4: في إطار مكافأة الأدوية المزورة والمنتهية الصلاحية، قامت وزارة الصحة العامة والوقاية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافأة الأدوية المزورة بحرق كمية من الأدوية المنتهية الصلاحية والأدوية المخدرة والكحول المغشوشة. أشرف عليها كل من الدكتور جواري وشي ممثل وزارة الصحة العامة والعقيد آدم نصر ممثل اللجنة الوطنية لمكافأة الأدوية المزورة والمخدرات إلى جانب عدد من ممثلي الشرطة الوطنية والجمارك، حيث جرت عملية الحرق بحي قاسي الواقعة بالدائرة السابعة بمشاركة جميع الوحدات المذكورة. وأثناء أداء المهمة بنجاح، قدم أعضاء اللجنة الوطنية لمكافأة الأدوية المزورة والمخدرات شكرهم لقوات الجمارك المتجولة والشرطة الوطنية على هذا العمل الجبار، مطالبين منهم أيضا ببذل المزيد من الجهود وإبقاء الفريق في يقظة تامة بغية الوقوف ضد كل ما يحاول اختراق النظام وتحريب المخدرات والأدوية المنتهية الصلاحية إلى داخل الأراضي التشادية. وفي هذا السياق أوضح ممثل وزارة الصحة العامة دكتور جواري وشي بأن الوزارة ستقوم بإنشاء فرقة مشتركة مخصصة تراقب الأدوية التي لا تتماشى مع المعايير المطلوبة، وهذا ما يتحقق إلا بمساعدة قوات الجمارك المتجولة ورجال الأمن واللجنة الوطنية لمكافأة المخدرات والأدوية المزورة التي يقوم بها أصحاب النوايا السيئة. هذا وأن المخدرات التي تم قبضها تتمثل في 3 شاحنات محملة بالأدوية المزورة والكحول والمخدرات وأكثر من أدوية أخرى منتهية الصلاحية.
1: دشن المندوب العام للحكومة لدى ولاية سيلا اللواء صادق سيبيري دانغا دشن بمدينة غوزبيدا مركزا لإنتاج الأكسجين داخل المستشفى الولائي بالمدينة. رضيع معروف.
5: يمثل هذا المشروع نقطة تحول في الحصول على الرعاية الصحية لسكان الولاية، حيث أن المركز يقوم بإنتاج 60 أنبوبة أكسجين من 150 بار يومياً لتلبية احتياجات المستشفى والعديد من المراكز الصحية المحيطة بالمنطقة. بداية رحب عمدة مدينة قزبيدة عبد المجيد حسن بالحاضرين، مشيراً لأن المركز يعد أملاً كبيراً للسكان والذي يضمن توفير الأكسجين للمرضى. من جانبها أكدت ممثلة منظمة الصحة العالمية بالبلاد الدكتورة بلانش آنيا على أهمية هذا المشروع للتغطية الصحية الشاملة، حيث أن توفر الأكسجين الطبي ضروري لإنقاذ الأرواح خاصة في قسم العناية المركزة. ويعكس هذا المشروع الالتزام الجماعي بتعزيز النظام الصحي وتحسين الوصول إلى الرعاية الأساسية لجميع المواطنين. من جهته المفتش العام لوزارة الصحة العامة والوقاية الدكتور إسماعيل بحر بشر قال إن الوزارة تعمل دوما في تسهيل الوصول للخدمات الصحية في إطار الخطة الصحية الشاملة، وذلك تماشيا مع برنامج رئيس الجمهورية والذي يهدف إلى تحديث النظام الصحي. لدى افتتاحه رسميا المندوب العام للحكومة لدى ولاية سيلا اللواء صادق سيبيري دانغا ثمن جهود رئيس الجمهورية في ترجمة برامجه على أرض الواقع، واصفا إياه بالمشروع الإنساني والذي يعزز من النظام الصحي بالولاية، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمركز 314 مليون فرنك سيفا. وقد قامت الوزارة بتدريب فنيين محليين لضمان التشغيل الأمثل له. قزبيرة رضيها معروف للإذاعة الوطنية.
1: أشرف الأمين العام لولاية مايوكبي الشرقية بانغار أشرف الأمين العام لولاية مايوكبي الشرقية أشرف على افتتاح ورشة لتعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني حول التخطيط القطاعي للتعليم التعليم الذي يراعي النوع الاجتماعي، وذلك بمعهد تأهيل المعلمين المزدوج بالمدينة. عبدالعزيز أحمد يعقوب من بنغور.
6: تواجه الفتيات في العديد من المجتمعات الجادية جملة من التحديات التي تعيق استمرارهن في الدراسة، من بينها الزواج والحمل المبكران إلى جانب الأعباء المنزلية وغيرها من العوامل الاجتماعية. وفي هذا السياق أكدت المسؤولة المحورية لمنظمة كوسوسيت تشات كاترين بايبايني أهمية تضافر جهود مختلف الفاعلين في قطاع التعليم من أجل بناء مدرسة تضمن للفتيات والفتيان على حد سواء فرصا متكافئة في التعلم والنجاح وتمكنهم من بناء مستقبلهم بعيدا عن الإقصاء والتمييز. بينما دعت رئيسة البعثة تجيال ألادوم المشاركين إلى التحلي بالمثابرة والانفتاح والانخراط الفاعل في مختلف مراحل هذا التدريب، ويأتي هذا التدريب في إطار تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني ومساعدتها على فهم أفضل للتحديات المرتبطة بالتخطيط القطاعي للتعليم. من جهته أوضح الأمين العام لولاية مايوكيبي شرق بامغار كابي أن التعليم في تشاد مسؤولية جماعية، مستندا في ذلك إلى المواد 38-39-40 من الدستور التشادي. وأشاد بامغار كابي بجهود المنظمين موجها الشكر إلى مختلف الشركاء الفنيين والماليين الذين أسهموا في تنظيم هذا التكوين وإنجاحه. هذا ويعد هذا التدريب دعوة إلى مواصلة دعم وتشجيع المبادرات الرامية إلى تعزيز نظام تعليمي عادل وشامل يضمن تكافؤ الفرص لجميع الأطفال والشباب دون تمييز. بونغور عبد العزيز أحمد يعقوب للإذاعة الوطنية التشادية.
7: دينيا واستجابة لدعوة المجلس الوطني للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد ونظرا لانقطاع الأمطار، نظم المجلس الفرعي بولاية اللوغان الغربية بمدينة موندو داخل المسجد الكبير صلاة استسقاء طلبا لهطول الأمطار. أحمد إبراهيم محمد.
8: استجابة لدعوة المجلس الوطني للشؤون الإسلامية شهد مسجد العتيق بمدينة موندو صلاة الاستسقاء بحضور واسع من المسلمين تضرعا إلى الله تعالى أن ينزل الغيث وينشر رحمته على البلاد والعباد. أما المصلين، نائب رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية فرع ولاية لغون الغربي الإمام علي أبو بكر برمى عامر في خطبته شدد على ضرورة الرجوع إلى الله والابتعاد عن المعاصي والأسباب المؤدية إلى البلاء، داعيا إلى تصفية النفوس والتحلي بالأخلاق الحميدة، كما حذر من بعض الظواهر السلبية المتفشية في المجتمع مؤكدا أثرها في قلة البركة وانتشار البلاء. وفي ختام الصلاة رفع المصلون أكف الضراء إلى الله تعالى سائلين إياه الغيث المبارك والرحمة والفرج. منذ أحمد إبراهيم محمد للإذاعة الوطنية التشادية.
7: إلى الفقرة الثقافية الأسبوعية، وفي هذا الأربعاء يتناول محمد عمر إدريس الإذاعة الوطنية التشادية صوت في خدمة الفنون والثقافات التشادية.
9: لماذا تولي الإذاعة الوطنية التشادية أهمية خاصة للفنون والثقافة التشادية؟ لفهم ذلك لابد من العودة إلى عام 1955 حين أنشئت إذاعة تشاد في مدينة فورت لامي التي تعرف اليوم بأنجمينة. في بدايتها كانت محطة تابعة لإذاعة إفريقيا الاستوائية الفرنسية، لكنها تحولت تدريجيا بعد الاستقلال إلى أداة وطنية حقيقية، وفي عام 1963 أصبحت تحت سلطة الدولة التشادية الفتية قبل أن يعتمد اسم الإذاعة الوطنية التشادية رسميا عام 1965. ومنذ سنواتها الأولى أدركت الإذاعة حقيقة أساسية مفادها أن الثقافة في تشاد تقوم إلى حد كبير على المشافهة والتناقل الشفهي، لذا أصبحت الموسيقى والحكايات الشعبية واللغات الوطنية والرقصات والتقاليد والتعبيرات الشعبية جزءا طبيعيا من محتواها البرامجي. ويبرز مثال ذلك في سبعينات القرن الماضي حين كانت الإذاعة تبث برامج ثقافية وأعمالا موسيقية مستمدة من التراث المحلي آنذاك. لم تكن البرامج تبث باللغتين الفرنسية والعربية فحسب، بل أيضا بعدد من اللغات التشادية. وفي عام 1972 وخلال ما عرف بالثورة الثقافية حملت الإذاعة اسم صوت الثورة الثقافية. فلماذا كل هذا الاهتمام بالثقافة؟ لأن الإذاعة الوطنية التشادية وسيلة إعلام عمومية لا يقتصر دورها على نقل الأخبار والمعلومات فحسب، بل يشمل أيضا التثقيف والتوعية وحفظ الذاكرة الجماعية وصون التراث الوطني. وحتى اليوم فإن الحديث عن الفنانين والمهرجانات والتراث والموسيقى والمبادرات الثقافية التشادية يساهم في إبراز جهود أولئك الذين يسهمون في بناء الهوية الوطنية وتعزيزها. وعليه فإن الإذاعة الوطنية التشادية ليست مجرد إذاعة تتحدث عن تشاد، بل هي أيضا منبر يسهم من خلال الثقافة في إيصال صوت تشاد إلى العالم. ثقافيا ألتقيكم الأسبوع المقبل بمشيئة الله.
7: بمشيئة الله محمد عمر إدريس، معك نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. هذه التحيات فريق العمل في الإشراف العام والإخراج أستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق عثمان آدم الدود، في التحرير والإعداد أحمد خميس جمع، وهذه تحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن ذهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.
10: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

نادوا ليلة حسنتو من عرب زهر الرب عربو وعطير دوراو المنطور رسول مامون الوضاء والرب عربو.

حاتم الغار يا جو المدرسة يا سيد الحسن أخلف لي بلا الوافر ضراو المنصور رسول مامون الوغى.

0: برنامج الأم والطفل، إعداد وتقديم الإذاعة الوطنية راديو تشاد.
1: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة نخصصها للحديث عن الصحة الإنجابية وما يتعلق

0: في موضوع يتعلق بالصحة الإنجابية. الدكتورة أهلا وسهلا بك في استديو الإذاعة الوطنية التشادية. دكتورة في البداية أنهنا اليوم ندور نتكلم في موضوع يتعلق بالصحة الإنجابية. الصحة الإنجابية دي هي كده شنو يعني؟ دارين نفهمه معنى كلمة الصحة الإنجابية.
1: شكرا. الصحة الإنجابية معناتها ولادة آمنة، ولادة ما عندها فوق خطورة لا للأم ولا للطفل، وكذلك كلهم الاثنين يكونوا سليمين وما عندهم أي أمراض وما يواجهوا أي صعوبة وأي مشاكل، وبالتالي خلاص الأسرة كلها تكون شنو سعيدة. ده معناه الصحة الإنجابية، لأن نحن عندنا في تشاد نسبة موت عن الأمهات اللي بموتوا فيه ولادها كتير مرة واحد، إذا كان قارنا بالدول الثانية في تشاد زيادة مرة واحد. على سبيل المثال عندنا مثل نجد شنو، نلقى كم 100,000 حالة ولادة، 100,000 مرة ولدوا ده 860 ده يموتوا، يعني ده كلام إحصائيات، من 100,000 ده 860. بعد الدول المتطورة كألمانيا وشلنا مرة واحدة، في بعض الأحيان ده صفر. وبالنسبة للأطفال هذه يصير ولادة الإيالة البلدوم ده هابا دقاك لحد 42 يوم، ده كل عندنا من 1,000 طفل بلدورة تقريبا 340 بموت، وده نسبة كبيرة جدا. إذا كان استمرينا بالحالة ده ما يكون عندنا صحة إنجابية. صحة إنجابية دايرين ولادة بدون خطورة. أنينا يتقوطنا حتى عندنا مثل عادي كل يقول مرة كان خلبان الرجلة واري برا واري داخل، ما لا عشان ما عندنا صحة إنجابية، مع أنه الولادة ده شيء شنو طبيعي. يعني ده بالصحة الإنجابية معناتها دايرين نحققه ولادة بدون مخاطر لا للأم ولا للطفل، الاثنين. نعم
0: دكتورة، لكن كيف نحقق الكلام ده؟ يعني كيف نضمن ولادة طبيعية، الأم كل ما تكون تعبانة بالولادة وكذلك الطفل كل ما يتعب وما يكون خطورة من الولادة؟
1: والله ده سهل وفي نفس الوقت ما سهل، يعني في عدة أشياء لابد نتبعها، في أشياء وعدين نقوم بها وده بس أشياء لسه ندور نهجي فوقها. أول شيء لابد يكون في شنو استشارة طبية قبل الولادة. استشارة طبية قبل الولادة اللي هو سبين، وعن احنا بالدارج رجع نقول فيزيت، مرة حامل تمشي شنو فيزيت. فعشان احنا نحقق الصحة الإنجابية الولادة بدون خطورة ده، أي مرة يعني مرة دي سليمة وآدة يعني دورة منتظمة ما مبرجل، لأن هجب فيها سليمة وما مبرجلة، يعني تعرف دورة بجي لها بعد 28 يوم بعد 26 يوم منظم، فالمرأة السليمة ودورتها منظمة ده. إذا كان دمها ده أخر 15 يوم ما خلاص تقعد في البيت تقول أنا خلباني، لابد تمشي شنو تزور الطبيب، والطبيب ده يفحصها عن طريق البول، يشيف بولها وكي ويأكد لا هي حامل ولا شغلها ده مرض ولا شغلها شيء آخر. ده أول شيء، دي الزيارة الأولى. والزيارة دي لابد ما مرة واحدة بس، من مشاهد قال لي أنا خلبانة وجيت بالنقط، لا لا، الزيارات دي لابد أن تتتابع عدة مرات، على الأقل كأربع زيارة، هو أكثر كله لكن على الأقل أربع، فده بنسموه بشنو فيزيت أو الاستشارة الطبية قبل الولادة.
0: يعني المرأة مجرد ما هي كده حست دمها ده ما جات في دورة حقها المعتادة خلاص طوالي تمشي في اللبتان.
1: نعم، بعد 15 يوم كده دمها ما جرى طوالي تمشي تقابل الدكتور المتخصص عشان يأكد لا شغل على حمل ولا ما حمل. ده الزيارة شنو الأولى، والزيارات زي ما قلت تتتابع، ما واحد بس وخلاص، تتتابع.
0: يعني مثل إذا كان خلاص هي نفسها عرفت أنها حامل لا تاني تزور اللبتان ده بعد كم مثلا؟
1: طيب زيارات ده زي ما هسي قلت عندها أهمية وعندها فترات. طيب لما تمشي لزيارة أثناء زيارة ده بيسولها شنو الدكتور، بيقوم الطبيب ده يفحص المرأة ويفحص شنو طفل الداخل ويتأكد من صحتها، يعني صحتها العامة كيف، هل المرأة دي عندها مقدرة للحمل ده تحملها، عندها قدرة تحمل وعندها قدرة تقدر تلد ولا ما تقدر، ده كل شنو يعرفه. وبعدين قلنا يتتابع يراقب الحمل، خلبيتها ده ماشي كيف، قاعد بيزيد، هل الجنين اللي في بطونها قاعد بكبر ولا ما قاعد بكبر، إذا كان عندها أمراض كل اكتشفوه من بدري، كان عندها ملاريا بدو العلاج، بدو فاكسيناسيون انا تيتانوس عشان هي بعرف ماشي تلدا ويتعاملوا مع بآلات حدايد وكي عشان ده بدو شنو فاكسيناسيون، ودم ذاته كيف ماشي عديل، ولا عندها فقر دم، كان عندها فقر دم بدو فير او حديد عشان يعوضوا لها، يعني دي كلها شنو فوائده. وبالنسبه لفتراتها زي ما قلت على الاقل اربع. الزياره الاولى دي من انقطاع الحيض، من الدم انقطع من هذا لحد قبال نهاية الشهر التالي ده لابد تمشي للدكتور، ده الزيارة الأولى. طيب الزيارة الثانية ده بين الشهر الخامس والسادس من الحمل، بين 5 شهر إلى 6 شهر ده تمشي زيارة شنو الثانية. الزيارة الثالثة دي تمشي في الشهر الثامن، عندها 8 شهر تمشي في الزيارة الثالثة. الزيارة الرابعة دي تمشي في شنو 9 شهر، عندها شهر 9 أشهر تمشي في شنو الزيارة الرابعة والأخيرة، ده على الأقل تمشي 4 زيارات. زي ما قلت عندها فوائد.

0: يعني مرة تمشي والمرة ما تمشي ما سوا يشوفوا دم ما كيف إذا كان ناقص يعوضوا عشان بعدين ما تواجه خطورة في البلادة بدوا فاكسيناسيون يشوفوا الطفل هذا ماشي كيف يشوفوا حوضة باسيا قاري كيف هل تقدر تلدى ولا ما تقدر تلدى طبيعيا يعني دي كل أشياء شنو ملاريا يشوفوا إضافة إلى ده يشوفوا حتى الأمراض المتنقلة مثل الإيدز إغدار المناعة البشرية اللي هو السيدة ذاته يشوفه إذا كان عنده زمان لا طبيعي المرأة عنده تلد صغير كله عنده لكن هسه المرأة تمشي في زيدة تلد أطفال سليمين ما عندهم المرض ده ده كل فوائد أنا شنو الاستشارة الطبية أو الفيزيد
1: نعم. هل الفيزيت ده خاص للمرأة الأول مرة ذهبت تحمل ولا المرأة اللي ولدت قبل ده كله كان عندها حمل لابد تمشي؟
0: لا لا كل العوين ما الأول مرة كل العوين لابد شنو المرأة كان ولدت كم مرة كل ده ما يمنع من الفيزيت كله هيمل لجريد وأي هيمل لشيك من الأول فلا بد تمشي والطبيب يفحصها زي ما قلت وإذا كان عندها مشاكل يقدر شنو يساعدها ويحل هذه شنو المشاكل مبكرا نعم.
1: دكتورة ممكن تكلمينا عن العناصر حقة الصحة الإنجابية؟
0: طيب عناصر الصحة الإنجابية دي هي كثيرة هسا من قلنا من البداية ده يعني عشان يجيبوا ولادة آمنة ما عندها خطورة للأم والطفل ده الاستشارة الطبية دواعي تاني شيء بعد ما خلاص أنا بيزيد كل مرة مشت وكملتها في شيء اسمه خطة الولادة بلان دا كوشيما بلان دا كوشيما وخطة الولادة ده معناته شنو ده مجموعة من الأشياء يعني المرأة الحامل هي وزوجها وأسرتها يجهزوا عشان بينتظروا المولود شنو الجديد دعنينا في كات ده عندنا فوق مشكلة عندنا مشكلة كبيرة مرة واحد خطة الولادة أنا قاعد نسوي شيء آخر مرة كان قرب بدأ أنتني هاي كل يوم نسمع مجابرة أنتني نسي دخان خلينا خير غرفتنا دولاب هكيرة قبل سنتين كل وليد وأبين جو شافو حس يقولي شنو أنتني نسي يعني ما ده كل أشياء ما ضرورية ده ملهوك الأشياء ضرورية لشنو خطة الولادة عندها عناصر أول شيء الولادة تقى وين لابد أنت المرأة الحامل والزوجة أسرتها الولادة تقى وين في وينو مستشفى أو في وينو مركز صحي ده يجهزو تاني شيء ياتو برافقها المرأة دي أنت خلاص تلقى جمالها وماشي تلدرا ياتو يمشي مع المستشفى ياتو بقعد مع العيال في البيت كان مرة أول عندها عيال ده كله نجهزه في كيف نوصل إلى المركز الصحي أو المستشفى نوصل كيف الراجل إذا كان عنده سيارة يجهزها كل يوم يكون مؤبى عنده بنزين وجاهزة ما عنده نشيل لي رقم على شنو التاكسي أنا نتصل بيك مرت أو جارنا أو أي شيء المهم كيف نوصل إلى المركز الصحي ده كله نجهزه طيب نجهز لنا مبلغ شيء صحيح الولادة مجانية لكن تحتاج بعض الأشياء مرات دي يقول أمشي جيب لينك حتى الناس اللي بمشي مستشفى بلدرة قارين بشوفه أمشي جيب إبرك أمشي جيب مرات يقول جيب أقاقل أمشي جيب أجيب وإنت إذا كان ما عندك ما بينتظرك عشان تم تفتش فلا بد مبلغ بسيط بس 100-200 شنو يجهزه لحد ما المرة تلدر يكون عنده مبلغ رصيد من المال من ضمن الأشياء يعني يأتي يتبرع بالدم دي عندنا مشكلة كبيرة يعني المرة لحد ما يودوه المستشفى لا قدر الله يمن يقى لها مشكلة فقد الدم خلاص كاسر الدم شنو يقول تعالوا ندوروا دم يلا اجروا فتشوا الدم انا بيه يا ما في ممنوع امشي فتشوا فلان جابوا ده جابوا دم ما سوى ولا ما سوى ده المهم هسه سوى ولا ما سوى ده ما عنده مشكله يبدلوا في المستشفى كله لكن قدرت تلقى مشكله كبيره
1: معناتها مهم قبل ده نعرفوا فصيله الدم هنا مره دي كله
0: نعم ده كله اثناء الفيزيت بعرفه مره كان تمشي فيزيت ده فصيل انا دم ما شنو ده قاعد في كارنيجا معروف بتاع ما يحتاج يشوفه خلاص طوالي يجهزوا نار ما يتبرى بالدم ده كله نار سليم فلان كان دور الدم ده انت بتاع يجهز شنو يعطي يقرر اذا كان يدور يسولا سيزاريان تلد مثلا بعمليه سي ولا هذا شيء طبيعي لكن بهذا الأحيان ده طوالي بس يلقى كومبليكاسيون ويحتاج عملية هاي ياتي يقرر هم ترى يقولوا تالي سينيه لينا ده كل أشياء نجهزه عشان شنو يا جماعة عشان نتجنبوا التأخيرات شنو الثلاثة شيء ودكاترة قاعد يقولوا شنو لتروا ريتار ده بس من السبب الأساسي في وفيات أنا شنو
1: أمهات
0: أنا الأمهات تأخيرات الثلاثة اللي هو شنو تأخير في اتخاذ القرار فجأة يجي يقولوا يا جماعة بيتك وين ناسا لا أنا دي إلا ما تلد ندر نشقوه وين الراجل يجي يقول أنا مرتي لكن ما عندي أحقية خلينا نادي أبوه الأبو يمشي فتشو قايد وين يجي تال وقي لنا الأبو كله أنا سيب بيتي لكن شيف دراس قاعد في الزري ولا قاعد وين مشغول لما الوقت شنو
1: يمشي
0: ده التأخير الأول التأخير الثاني اللي هو التأخير في الوصول إلى المركز الصحي ما جهزنا السيارة ولا التاكسي بعد ما تلقى قمت قبل ده تليفون مسدد ده كي ده ما فيه ده التأخير الثاني التأخير الثالث ده ما بيرجع لنا نحن ده بيرجع لدكاترة أنفسهم يعني التأخير في مثلا الحصول على العلاج مشدة القام قاعدين في غريف ولا قاعدين كده. المهم التسيب ده ما بخصنا، لكن الاثنين ده بخص الناس ذاته. فخطة البناء إذا كان سوينا ده نتجنب شنو التأخيرات الثلاثة اللي بيكون سبب أساسي في موت أنا شنو الأمهات في الولادة.
1: الكلام ده معناته مفترض يكون قبال الولادة بفترة.
0: قبال الولادة نعم. قبال الولادة ده نسوي خطة الولادة. طيب بعد ما عملنا خطة الولادة، من ضمن عناصر الصحة الإنجابية الولادة المساعدة أكوشيما أسيستي. شنو الولادة المساعدة؟ ولادة المساعدة ده معناته شنو؟ ولادة تتم في مستشفى أو في مركز صحي، ما ولادة في البيت. مرات ده يقولوا في البيت وجارتنا دي مستشفى يعني متخصص وخلاص نادوا جوه. لا لا لا، لابد يكون في شنو؟
1: في المركز الصحي.
0: نعم في مركز صحي.
1: المرات ده في كرشيات نرقوم أوين وجين ده مدربات دربوهم دير لما ممكن ولا إلا نودون في مركز صحي؟
0: ما ممكن. ما ممكن، لأن ليه قلنا ما ممكن؟ لأن الولادة هو شيء طبيعي، لكن في بعض الأحيان ده بقى كومبليكاسيون تعقيدات، والتعقيدات ده ما في زول بيتنبأ لها فجأة بستقى. دي مرة ما شاء الله متخصصة استشفام جبناها في البيت وفجأة كده بيجا شنو؟ مثلا المرأة دي تحتاج لنقل دم، هل في بيتها تقدر تصب لها دم؟
1: لا
0: ما في، فبيقى مشكلة ما تقدر تهيل المشكلة، أو بيقى ما تلد طبيعي إلا شنو؟
1: عملية.
0: في بيت تقدر تسي عملية؟ ما تيودوه المستشفى. أبسط شيء مثلا الصغير إذا كان شرب مرات مرة كسرت علمي وشنو؟ جهاز اللي يشطف من الموية والوساخة ده كله ما عندهم في البيت ما في. عشان كده أفضل شيء يكون في شنو؟ في مركز صحي وبوجود أشخاص ناس متخصصين به شنو؟ بالولادة. لأن المركز الصحي ده عنده أهمية، تلقى ناس موظفين متخصصين يقدروا ينقذوا الأم وينقذوا شنو الطفل إذا كان حدث أي تعقيدات، هم يكونوا جاهزين. إضافة إلى ده صالة نظيفة، أنا ما نجيب المستشفى في بيتي ما زي المستشفى. مستشفى عنده صالة نظيفة مؤقمة، كل يوم أقموا من الجراثيم، في سرير بكان آمن ما في زول يشيفك. في بعض الأحيان تلقى مرة تلد بهنا ويلقى عارم بلاب ويمن بتاوق وشنو بكان وسخان وفي ترابتي، ممكن يدخل لها شنو جراثيم، أي جراثيم ويسبب لها التهابات انفكسيون وكي. فعشان كده لابد الولادة تكون في مركز صحي. دي كلها من ضمن عناصر شنو
1: الصحة الإنجابية.
0: كذلك من عناصر الصحة الإنجابية الاستشارة الطبية ما بعد الولادة، كونسلتاسيون بوست ناتال، ده بعد الولادة. ده كمان أن إحنا عندنا فوق شنو إشكالية ده كل البيزيد ده كتير من الناس بعرفوا السبين قبل الولادة، لكن بعد الولادة ما بعرفوا هو شنو. هي معناته ده زيارة يعني المرأة تقوم بها بعد الولادة لحد 42 يوم بعد الولادة، من ولدت لحد 42 يوم بعد الولادة تزور فوقها شنو الطبيب، ودي كلها عندها فترات. فتراتها كم؟ زي ما قبل قلنا على الأقل 4 استشارات قبل الولادة. هنا عندنا شنو 6 ساعات بعد الولادة، 6 أيام بعد الولادة، و6 أسابيع بعد الولادة. ثلاث مرات. نعم 6 ساعات، 6 أيام، و6 أسابيع بعد الولادة. فعشان كده شفت المرأة لما تلد في مركز صحي ما بخلوها عجلة، يقول خلوها تقعد شيء تنجمع، ده معناته شنو؟ ده استشارة 6 ساعات. يقول شنو يراقبوا الحبل السري ده كيف، هل فوق دم، هل فوق نزيف، الطفل ده كيف، هل قاعد يرضى، المرأة دي هل كيف، ما عندها شيء في بطنها باقي، لا ما عندها كيف. يعني ده كله بأكده منها. يخلوها 6 ساعات، بعد 6 ساعات يقول لها أمشي البيت، لكن إحنا مستعجلين، هي ترى آفي ما نمشوها، كل شيء نزوجهم ما نخلوهم يسوي شغلهم. يعني ده استشارة بعد الولادة. بعد ما نمشوا بعد 6 أيام كنا مفروض المرأة وطفلها هما الاثنين يجوبون. ثالث مرة بعد 6 أسابيع. نعم فوائدة يعني زي ما قلت الأم والطفل يراقبون، الباكسيناسيون الطفل يسوي باكسيناسيون، ده بس كان ده بده شنو التطعيم اللي يكون له وقاية من الأمراض. الأم ذاته إذا كان عندها باكسيناسيون بدأت أثناء الحمل وما كمل أثناء الفترة دي شنو تكملها. نعم وكان علاج بدأ مثلا علاج واي بدو قبال الحمل وجاد ولدت، كل علاج إذا كان يحتاج متابعة تتابع. يعني دي كل فوائد شنو الاستشارة الطبية
1: بعد الولادة.
0: نعم
1: هنا طبعا قربنا نختم البرنامج، لكن قبل الختامة هل عندك توجيهات وكذلك وصايا خاصة بصحة الإنجابية؟
0: طبعا نظرا لضيق الزمن هو موضوع ما عناصر الصحة الإنجابية ما كمل. نعم. باقي في رضاءة، باقي في تنظيم الأسرة، باقي بدأ نشوف إن شاء الله مرة
1: جاية في الحلقة القادمة
0: إن شاء الله. والوصايا الدار نوريها من هذا المكان، أنا نناشد كل أم وكل امرأة يعني تتبع الوصايا اللي قلناها، كان دايرين أن إحنا بس بلادة تكون آمنة زينا وزي الدول الثانية وما عندها أي خطورة، لابد نقوم بالأشياء اللي هسه ذكرنا. إذا كان قمنا بالأشياء ده معناتها الأم والطفل كل يكونوا بصحة شنو جيدة، ونتفادوا مشكلة شنو وفيات الأمهات وفيات شنو الأطفال. نعم.
1: شكرا جزيلا دكتورة أمينة أحمد موسى، نائبة رئيسة رابطة العالمات الداعيات وكذلك مدربة في مجال الصحة الإيجابية والسياسات السكانية والصحة المجتمعية وباحثة ومحاضرة بجامعة سار، على هذا الحديث. مستمعينا في كل مكان، هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي استمعتم خلالها موضوع الصحة الإيجابية، وكانت ضيفتنا فيها هي الدكتورة أمينة أحمد موسى، نائبة رئيسة رابطة العالمات الداعيات ومدربة في مجال الصحة الإيجابية. في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل أحمد سحات إبراهيم، وفي الإخراج عبد الله توش، ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري. لكم منا أطيب المنى، وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة، وشكرا وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: تحضروا واستمتعوا بفقراتنا.
1: هنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة نجمينا.
2: مساء الخير بلدنا تشاد الحبيبة، مساء الخير عاصمتنا نجمينا الجميلة، مساء الخير كمان لكل المستمعين والمحبين هنا راديو تشاد القادم بتابعونا من 23 بروفنس وتشاديين قاعدين في الخارج. نقول معكم في مدة 75 دقيقة بفرح وسرور. تلقوا البلاغات الرسمية العادية دي آيات 7:15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد النشرة نقول لكم البلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لهدي الساعة 8. وفي الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا اليوم يوم الخميس يوم 27 شهر 8 سنة 2026. بخدمة في طاولة المراقبة قنكا قود دايتان دي كوفنر دي منجفة، في مكان التلفن بأسر الآلات والموجات ومال ميدام جي محمود قسر حمد، قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رامات أبيض. الساعة 6:47 دقيقة في استديو تروان الأونما في كارتيه جابانغاتو ومننا ديوزي مارندوسما في العاصمة أنجمينا، نمشي ونلقى البرنامج الأسبوعي ركن الدين العظيم من المجلس الوطني للشؤون الإسلامية هنا جمهورية تشاد. متابعة سعيدة.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن ثار على نهجهم واقتفى أثرهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين، أما بعد، مستمعين الأعزاء، فضلاء السادة والسيدات، نلتقيكم هذا اليوم في برنامجكم ركن الدين العظيم، هذا البرنامج الذي يطل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد من خلاله لجميع المسلمين في ربوع المعمورة بغية إيصال الإرشادات والتوجيهات الدينية. ونلتقي في هذا البرنامج مع مشايخ أجلاء يوضحوا لنا أمور ديننا الحنيف، ولدي ضيف كريم في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ صالح محمد رمضان مدير إدارة الدعوة والدعاة والإعلام، ولدينا مجموعة من الأسئلة نطرحها لفضيلته ليجيب عنها. أولا نرحب بك فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: نحن في شهر مبارك، شهر ربيع الأول، شهر المحبة والسلام، شهر الوئام، شهر الرحمة لجميع العالمين، شهر فيه جاء النبي صلى الله عليه وسلم للعالم برسالة، تحمل هذه الرسالة كل المحبة للناس وإيصال الخير لهم. ماذا يترتب للإنسان في هذا الشهر وفي جميع شهور السنة وفي جميع حياته أن يقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم من المحبة، وكيفية محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الإخوة والأخوات، أيها المسلمون والمسلمات، المحبون والمحبات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
4: في هذا اللقاء نتناول محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن المحبة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم جاءت مؤكدة في القرآن الكريم، إما تصريحا وإما إيماء وإشارة، والنصوص كلها سواء كانت القرآنية أو الحديثية كلها جاءت تنص على تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن تعظيمه هو جزء من هذا الدين، جزء من عقيدة الإنسان، جزء من إيمان الإنسان، جزء من إسلام الإنسان، فإن تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الوجود ينبغي لكل مسلم أن يعرف أن خيره وفقره ومكانته وشرفه وإيمانه وبكل ما يحيط به من نعم ويحيط به من الأمور التي بها يسمو هذا الإنسان أنها جاءت بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول هذا الإنسان في هذا الوجود في هذه الأمة، ولذا كان الإنسان يفخر ويعز ب بإسلامه وبإيمانه وبدينه وبانتمائه إلى أفضل رسول وأفضل نبي عليه الصلاة والسلام. ثم إخواني أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الناطق بلسانه، يقول لنا في حديث في البخاري وكذلك في مسلم أن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. إذن هذا الحديث ليس قولا من إنسان آخر، إنما هو بنفسه قاله لأتباعه وللمسلمين منذ صدور هذا الحديث إلى يوم القيامة، فإن الحديث ساري المفعول سواء كان في حياته أو بعد مماته، فإن المحبة محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع من المسلمين ولا تنعزل من نفوس المسلمين، زلت وتظل إلى يوم القيامة، فإن المسلمين يبدون محبتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن المحبة شيء والاتباع شيء آخر، قد يكون الإنسان يتبع إنسانا آخر ولكنه يكره هذا الإنسان، ولذلك المحبة هذه لابد أن تنسجم مع الاتباع. إنسان يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في هديه، وبالإضافة إلى هذا أن يمتلئ قلبه بمحبته صلى الله عليه وسلم. وهذه المحبة تحتاج إلى عوامل متعددة، ينشط هذا الإنسان نفسيا ويميل إلى حبه صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى عوامل كثيرة، ومن الأوامر التي تجعل الإنسان أن يحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم منها أن الإنسان عندما يقتدي بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه من الوسائل التي يستخدمها الإنسان ليصل إلى محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. منها قراءة سيرته العطرة، عندما يقرأ الإنسان سواء كان مدحا سواء كان نصرا بأي كيفية كان شمائله، أو يقرأ إرحاساته أو خصائصه أو غزواته أو حياته كلها، عندما يقرأ الإنسان المجموعة من هذه الفضائل، فإن الإنسان يزداد محبة الله ويزداد محبة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يجب للإنسان أن يتخذ الوسائل التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى وتجعله من أكثر الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث يجسد ما نقوله ويجسد هذا المعنى الذي نقصده، تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام الزرخوني ذكر قال المراد به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عال فيه للأهد، ولذلك هنا كما أن المراد حب الاختيار له بالطبع، يعني إنما الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، هذا الحب العلماء ذكروا أنه حب الاختيار له بالطبع. لو كان حب الطبع لما بقي على وجه الأرض كافر، لو كان طبيعة الإنسان يولد ويترارى وينشأ ويتربى على حب الأنبياء ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، تلقائيا لصار الناس كلهم من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أتباع الأنبياء، ولكن لا، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان هكذا، خلق الإنسان في بعض الأمور جبلية وبعض الأمور ليست جبلية، إنما تأتي لخيارات الإنسان واختيارات الإنسان. ولذا حب الأنبياء جميعا وحب نبينا صلى الله عليه وسلم من الحب الاختياري لحب الطبع. هذا الكلام يقوله الحطابي، والحطابي معروف هو من العلماء المحدثين وعلماء الأئمة الكبار في هذا الدين، ولذا كان هذا الكلام قاله ونقله عنه ابن حجر في الفتح الباري. وكذلك يقولون في هذا المجال أيضا هذه المحبة يعني بها تعظيمه وإجلال النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك نصرة دينه ونصرة سنته والزب عن شريعته، كل ما يضر الشريعة وكل ما يؤذي أهل الشريعة فالإنسان إذا تمكن أن يزب هذا الباطل عن الشريعة الغراء. وكذلك الإنسان حضور حياته يتمنى أن لو كان يحضر حياة النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ هذا الفيض الكبير وهذا النور الإله الذي أكسه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الإنسان في نفسه يتمنى لو كان حاضرا ليجاهد مع رسول الله وليأخذ القرآن من رسول الله وليأخذ السنة من رسول الله ويأخذ هذه الخيرات والآداب والأخلاق من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له أحسن وكان له أولى. وكذلك الإنسان يبذل نفسه وماله وكذلك عرضه وكل ما يملك من الطاقات دونه، كذلك يؤلي قدر النبي صلى الله عليه وسلم يجعله قدره عاليا عن كل المخلوقات ومنزلته كذلك على كل والد يقدمه على الوالد ويقدمه على كل المحسنين بل يقدمه على النفس. هذا الإيمان الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وربط الإنسان إيمانه بهذه الأمور التي ذكرت في هذا الحديث حقيقة يجعل أن حب النبي صلى الله عليه وسلم أصل الإيمان وحقيقته لا يتم إيمان إلا بها كما قال قاضي عياد، فقال أن الإيمان لا يتم إلا بتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وحب النبي صلى الله عليه وسلم، عند ذلك الإنسان إيمانه يتم وإلا إيمانه لا يتم. قد إياد يقول من لم يعتقد عظمة النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك على دربه ومن لم يتمسك على درب النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا الإنسان إذا أكث على نفسه بغضا فإن هذا الإنسان لا يكون مؤمنا، فإن المنافقين والزنادقة كانوا يفعلون كما يفعل الناس تارة سواء كان الصلاة طهارة غيره من بعض الأمور يفعلونها، ولكنهم لا يؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصدقونه ولا يؤمنون بالله، ولذا كانوا ليسوا مسلمين. فإن الظواهر هذه وحدها لا تكفي، فلا بد من أن يستقر الإيمان في نفس الإنسان وإلا لا يكون هذا الإنسان مسلم إسلام كامل. وكذلك ذكر ابن ذكري في حاشية على صحيح البخاري قال من كمال الإيمان ذكر أن الإبن والنفس والناس أجمعين من إذا أحب ذلك أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أكثر من هذا فإن الله سبحانه وتعالى يجعل إيمانه كاملا، كما قال ابن ذكري قال حب الرسول هو روح الإيمان وشرط في تحققه. الإنسان لا يتحقق ولا يصل إلى كامل الإيمان ولا يمكن الإنسان أن يجد كل ما يشير إليه القرآن يشير إليه السنة إلا إذا كان الإنسان كان حبه صادقا برسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزيمه هكذا ليكون هذا الإنسان إنسان. فإذا كان هذا الإنسان إنسان المسلم إذن ينبغي له ويجب عليه أن يعرف بأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو نبي هذه الدنيا كلها بأنبيائها ورسلها، فنبيها لهذا الكون وهذا العالم كله نبيها ومرسلها هو النبي صلى الله عليه وسلم، ودلنا على ذلك صلاته بهم ببيت المقدس. وكذلك ينبغي للإنسان أن يعرف أن محبته صلى الله عليه وسلم لا تتم إلا إذا كان الإنسان يقدم هذه الأمور التي جاء الحدي النبي يشير إليها، مثلا الصدقات من الأمور التي تزيد محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، والمدائح النبوية تزيد محبة النبي صلى الله عليه وسلم، قراءة السيرة تزيد محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر الله يزيد محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نعم تزيد الإنسان محبة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الإنسان إيمانا بكلية الشريعة وبتفاصيلها سواء كان خلقا سواء كان أحكاما سواء كان عقيدة وغيره مما جاء به شرع الإسلام، هذه الأمور الإيمان المتزايد فيها يزيد محبة الإنسان برسوله صلى الله عليه وسلم. وبالإضافة إلى هذا أن الإنسان يحب أكثر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من والده وأكثر من ولده وأكثر من الناس أجمعين، بل ما ذكره العلماء يعني قوله والناس أجمعين عطف عام على خاص، وهل تدخل النفس حتى الإنسان يقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه؟ نعم، قال الإمام الكرماني شرحه على صحيح البخاري قال نعم تدخل، لأن اللفظ عام وليس سمى ما يخصصه. وكذلك ابن حجر قال وهذا هو الظاهر ونحوه للإمام شيخ الإسلام زكريا الأنصاري أيضا يقولون إن النفس تدخل في هذا، وإذا كان الإنسان أحب نفسه أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أن هذا الإنسان يكون إيمانه ضعيف أو لا يكون له إيمان. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويوفق المسلمين جميعا على محبته، وخصوصا في هذه الأيام التي أطل علينا ربيع الأول والناس كلهم في مساجدهم وفي أماكنهم الخاصة يمدحون ويجتمعون ويتحاببون بما بينهم، وهذه المحبة الجماعية ترمي إلى محبة رسوله صلى الله عليه وسلم.
3: مستمعين الأعزاء، بعد أن لاح لنا أن المحبة أساس الاتباع، في ختام هذا اللقاء يبقى الشكر رهينة سمعكم والتقدير لضيفي الجليل الشيخ صالح محمد رمضان مدير إدارة الدعوة والإعلام، وتقبلوا تحيات فريق الأمل في الإخراج أبكر حسن بخاري، وهذا حبيب طاهر يقول لكم طيب الله أوقاتكم والسلام عليكم وإلى جديد الملتقى.
5: محمد رسول الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر لا إله إلا الله.

0: مسوال كالي كاكي بسكين دول رجالة
1: فقدر
0: رجالة لهم العمات رجالة على أجملي والمعلم خالية كاكي معلم الضلاي يا دول رجالة السلطان التجان لهم يا رجالة لهم يا رجالة على والمم سي دول رجالة البلا ما بنقري يا دول رجالة
1: أجبر.
0: I'm

0: بدنا كذا ردي زرع كل عندي انا فاكر لك ما لنسيتني انا فاكر لك ما لجفيتني الزراطة ام هديسا كتكتي كاتي انا مدرس ولا
1: اذن بما مسيرنا سمعت يا راديو تشاد في كل مكان. بعد ما سمينا البرنامج انا ركن الدين العظيم من المجلس الوطني للشؤون الإسلامية هنا تشاد, بعد كمان نبدأ لكم ببلاغاتنا اليوم. الشيء الإدارة الأمن وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس النقل لكم أسمائهم ديل خلي أجل أجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة انت الكدسر لشيء مهم بخصة بكاناتهم عشان البكانات دي فوق مشاكل هم من مدام ما حجي هوا أجي إبراهيم عندها بكان في كارتي الدينو سكسيون 2 إلو 117 لو 3 و 5 محمد إدريس حسن عند بكان في كارتيه الرنجاجي سكسيون 2 إلو 65 لو 12 زينبا اللفوزة عندها بكان في كارتيه أنقبو سكسيون 3 إلو 29 لو 20 كلهم كي كما مشو البلاغ دا ككونفوكاسيون بلاغنا 40 دينار والجوز ببلغ لكل الأهل البرة والداخل وناس الإرفة بكونها سرق إلى 40 يوم هنا بنيتا أم قاسي دينار تكون أمباكر الجمعة في جوجي همر الجوز. نكرر دينا والجوز ببلغ لكل الأهل البر والداخل وناس الإرثة بكون سرقة هنا 40 يوم هنا بيتا أم قاسي دينا السرقة اللي تسوى أمباكر الجمعة في كارتيه جوجي همر الجوز نفس البلاغ هنا 40 محمد أبو محمد المعروف بأبو دهان عمر أبو أخي معلم جبرين إيسا الإمام حسن الجد هارون أنجني دلقي سيف جدة الحاج دهان محمد الحاج جبرين قصير ببلغوا لي كل الأهل البر والداخل والناس اللي إرفوا البيدين والقربين هلال المجاورات بكون سرقة هنا 40 يوم أنا معلم قنبو رمضان تكون يوم الجمعة مباكر في كرمناجي اللي دلقي سيف الإسلام عفوا كرير محمد أبو محمد المعروف بأبو دهان عمر أبو أخي معلم جبرين إيسا الإمام حسن الجد هارون أنجني دلقي سيف جدة الحاج دهان محمد الحاج جبرين قصير بلغوا لي كل الأهل البر والداخل وناس الإرفة بكون السرقة هي 40 يوم أنا معلم قنبو رمضان تكون مباكر الجمعة في كرمناجي هلي دلقي سيف الإسلام الشيخ محمد سمعين صالي جدة هارون سمعين محمد خميس كلهم في جوغانا كبير بلغوا للأهل البر والداخل بكون سرق هي 40 يوم أنا أخوتهم حوا أبا كويس السرقة تكون مباكرة جمع في أب جوغانا كبير واصل بالبلاغات بلاغنا وفاء عائلة أسمان دفدة آدم أسمان دفدة لوم الحزن ببلغوا لي كل الأهل أنا تشاد كاميرون نيجيريا والأهل البعيدين والقريبين البر والداخل بوفاتنا أخوهم ووليتهم أسمان آدم أسمان مات أمس في الليل يوم الأربعاء والسرقة كمان تبقى مبكرة جمعة بعد الظهر في بيتنا أبو المرحوم آدم أسمان في كارتيه أمريكيبي ما بعيد من سانتر الخير نكرر عائلة أسمان دفدة آدم أسمان دفدة لوم الحزن ببلغوا لي كل الأهل البر والداخل والأهل أنا تشاد كاميرون ونيجيريا بوفاتنا أخوهم ووليتهم أسمان آدم أسمان مات أمس الأربعاء والسرقة كمان تبقى مباكرة الجمعة بعد الظهر في بيتنا أبو المرحوم آدم أسمان دفي كارتيه أمريكيبي ما بعيد من سنتر الخير الأهل الله صبرهم ولا مرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة الساعة 7:08 نمشي لمحمود قسر حماد

0: أنا وقف الفنان عيسى موسى عشان نقري لكم واحد تبلاغ بخصوص المشكلة البقت في منطقة الخابة وأنبناته ده في ولاية البطحة خاصة في ديبارتمان البطحة الشرقية. المشكلة دي سببت موت ناس وادين انجرحوا، فهم بيقدموا الكولودا الحارة للناس الميتين والبليسي كمان الله يعطيهم العافية. فبطلبوا من الناس خليه يكون عندهم الصبر، وأي فقد أن الناس ماتوا أكيد في أولاد أيتام وأوين أرامل، والناس خلي كمان بتحكموا لصوت العقل وبفكروا من أجل الآفة. فبطلبوا من القبائل الأخوان خلي بكون عندهم التسامح والحوار. الحوار ده حتى كلم فوق رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو، خلي أخلوا منهم المشاكل. وكمان بشكروا الوفد أن الحكومة المشي هناك في الميدان عشان بوقف المشكلة البقت في البطحة الشرقية وجهودهم الكبيرة اللي قدموها. وبسأل الله سبحانه وتعالى بيجيب العافية والسلام والاستقرار والمحبة أم بين كل القبائل والأخوان. أنا تشات مضى في البيان السكرتير ناسيونال المكلف بالعلاقات الخارجية نشادين في الخارج السيد البخاري حسين سمعين سليمان تجاني. فبتمنى من الأهل اللي هناك اللي إن شاء الله يحكموا صوت الأقل وبيشوا أخوان بدون مشاكل.
1: إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. اغسلوا ايديكم بالماء والصابون قبل الاكل وبعد استخدام المرحاض، اشربوا فقط المياه الصالحه للشرب، قوموا بغلي الماء او استخدموا الماء المعالج، غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار، توجهوا الى المركز الصحي فورا اذا شعرتم بالاسهال او القي، العلاج مجاني وينقذ الارواح. لا تتناولوا الادويه دون استشاره الطبيب ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.

0: أبهات وتلاميذ وأساتذة. الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتي الامبريميري وبين جرافيك قاعد تصنع الكايه بنوعية سمها وقوية طبقا للتلاميذ 100%. كايه لامي فورتين تكتب بسهولة. اختار كايه لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وإنتاج القن الدلو التشاديل للتشاديين. كايه لامي فورتين قاعد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان الببوء الكتب كان داير بالكمية أو بالفرادي. نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60. كايه لامي فورتين دا الكايه عن الأوائل.
1: فريق كاش أربح كاش في كل أنحاء حنتشاد. ما عندك إنترنت؟ ما في مشكلة. ما عندك تليفون كبير؟ كمان تقدر تلعب. فقط دق نجمة 178 من أي مكان من كرجة هناك أو هيلتك أو قرية الانتقاء فوقا وأبدأ اللعب وأربح وإنت في مكانك. استمتع بمراحناتنا كرة القدم وألعابنا البيمي واللوتو كلك قاعد بدون انترنت وفوق جوائز كبيرة مرة واحد. والأدل من ده كله الربح حقك ده يتحول مباشرة في حسابك على موبيل موني. انت بس ما عليك إلا تدوب نجمة و178 من أي شبكة على اتصالات في تشات وتأكد التذكرة حقك نجمة 178 جيس رمسنا الرابحين الكبار. فريكاش المراحنة متاحة للجميع.

0: مسير سماتي راديو تشاد في كل مكان الساعة 7:15 دقيقة في مدينة سعر العاصمة نموين شاري نفس الساعة في راديو تشاد. النشرة الدارجية هنا اليوم ماشية يوم الخميس بيقدم لنا الزميل مطر حسن بن علي. مساء الخير.
1: مساء النور تجاني حسن رماد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام السلام عليكم ورحمة الله لكم. نشرة الأخبار المسائية إن اليوم يوم الخميس يوم 27 شهر 8 سنة 2026. النشرة نبدأها لكم بالعنوان: الوزير الأول النائب المكلف بإدارة هند الأراضي والمركزية لمان محمد كان نصب رسميا أمس المندوب العام هنا الحكومة الجديد في ولاية تيبستي توم جروة سوغيهدا في خدمته. وزير هنا وزير الدولة وزير هنا شؤون الخارجية الدكتور عبد الله صابر فضل كان يستقبل اليوم الصباح السفير الجديد هنا دولة الهند اللي كان يقدم مكاتبه هنا الخدمة للوزير هنا شؤون الخارجية. وتسمع أخبار أخرى: الوزير الأول النائب المكلف بإدارة هند الأراضي والمركزية لمان محمد نصب رسميا أمس المندوب العام الجديد هنا الحكومة في ولاية تيبستي توم جروة سوغي في خدمته. توم جروة سوغي كان بدله لأليفا ودي وقت ما بنصب المندوب العام الجديد هنا الحكومة بولاية تيبستي. الوزير الأول النائب لمان محمد كان أنطه بعد من التوجيهات بما يخص النجاح هنا الخدمة الأنطت لها السلطات العليا هند البلد. تشاد والهند يفتحوا صفحة جديدة هند التعاون. السفير الجديد هنا الهند كان مشى لهم الصباح في وزارة هنا شؤون الخارجية وهناك كمان قدم مكاتبه هنا الخدمة لوزير الدولة الوزير هنا شؤون الخارجية الدكتور عبد الله صابر فضل. الدبلوماسي نبا كومار بال كان بدله للسفير القديم حفظه الرحمن. الوزير هنا استصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد السليك حلاتة مشى أمس في مدينة أم التيمان هناك في ولاية سلامات مشى عشان يشوف كيف الإدارة هنت الأراضي التابعة للدولة اللي بيسموها ريزيرف كيف الأراضي دا قاعدة هناك في أم التيمان. حفلة هنا تشين هنا معدات هنا الدواء النوع ما سمي والمزورة بيجت أمس في كارتي قاسي هنا في العاصمة جمينا. المنسق النائب هنا المكتب هنا المجلس والمساعدة الأمين العام هنا وزارة هنا الصحة العامة دكتور جورا واتشيه وكان مسألة للوزير هنا الصحة العامة وكان رأس المناسبة بقدر بحضور هنا كثير من المسؤولين هنا اللجنة الوطنية هنا الأدوية هنا النوع هنا الأدوية وبالمناسبة دي ثلاثة وتاير معلنات أدوية نوع معصمة أو مزورة كان تشوها. أخبرنا هنت الأقاليم بعد أسبوعين هنا خدمة في ولاية وداي البئسة والخلية هنت المتابعة والتقييم هنا السياسة والمشاريع الرئاسية. البئسة دي كان قدمت أمس نتائجها هنت الخدمة للسلطات المحلية وده في ملمة واحدة اللي كان رأسها المندوب العام هنا الحكومة بولاية وداي. البئسة كان مشت في الأربع ديبارتمان هنا ولاية وداي وهناك شافت كيف الخدمة دي ماشية ولاحظت بعض من التأخيرات في المشاريع هنت الدولة في ولاية وداي بالأخص الطرق والألمي هنا مدينة أبشي. المندوب العام هنا الحكومة بولاية السلة جنرال سادق سبيرو جينغا كان فتح رسميا في مدينة قوزبدة مركز واحد هنا إنتاج الأكسجين وده للمستشفيات هنا الولاية. تفاصيل الخبر من قوزبدة نسمو مرادية معروف.
2: المركز ده بنت 60 أنبوبة هنا أكسجين من 150 بارل يوميا عشان يقدر يلبي احتياجاتها للمستشفى والكثير من المراكز الصحية القائمة بالمنطقة. في البداية رحب أمدها مدينة قزبيدة عبد المجيد حسن بالحاضرين وقال المركز ذا أمل كبير للسكان وده يضمن لهم توفيرها للأكسجين. كلم ممثلة هنا منظمة الصحة العالمية الدكتورة بلانش آنيا قالت المشروع ده عنده أهمية كبيرة بالنسبة للمواطنين ويدخل في إطار التغطية الصحية الشاملة بوفر الأكسجين الطبي عشان ينقص الأرواح خاصة المرضانين القاعدين في العناية المركزة. والمشروع ده بعكس الالتزام الجماعي هنا قوينا النظام الصحي ولديها الرئاية الأساسية لكل المواطنين. المفتش العام لوزارة الصحة العامة والوقاية الدكتور إسماعيل بهر بشر قال الوزارة قد تخدم عشان تسهل الوصول للخدمات الصحية للمواطنين وده في إطار الخطة الصحية الشاملة ويتماشى مع سياسة عن رئيس الجمهورية الهدف يقدر يحدث النظام الصحي. وقت الفتوح الرسمي المندوب العام للحكومة لدى ولاية السلا الجنرال سادس سبيل دينجا قال عدل لجهودها رئيس الجمهورية لترجمة هنا برنامج في أرض الواقع. وقال المشروع ده إنساني ويقوي النظام الصحي بالولاية. لذكر بكونه التكلفة الإجمالية على المركز ده 314 مليون فرنك سيفا وده كذلك الوزارة دربت فنيين محليين عشان يضمنوا التشغيل السمح للمركز. والزيضة رضيع معروف للإذاعة الوطنية.
1: شكرا رضيع معروف من قزبيدة. نمشي في مدينة هنا مندو هناك في عاصمة هنا لغون الغرباني. المسلمين كان قاموا بصلاة هنا الاستسقاء عشان الله يجيب المية. تفاصيل الخبر من مندو نسمو مع أحمد إبراهيم محمد.
3: استجابة لدعوة المجلس الوطني للشؤون الإسلامية شهد مسجد العتيق بمدينة مندو صلاة الاستسقاء بحضور واسع من المسلمين تضرعا إلى الله تعالى أن ينزل الغيث وينشر رحمته على البلاد والعباد. أما المصلين نائب رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية فرع ولاية لغون الغربي الإمام علي أبو بكر برما عامر في خطبته شدد على ضرورة الرجوع إلى الله والابتعاد عن المعاصي والأسباب المؤدية إلى البلاء داعيا إلى تصفية النفوس والتحلي بالأخلاق الحميدة، كما حذر من بعض الظواهر السلبية المتفشية في المجتمع مؤكدا أثرها في قلة البركة وانتشار البلاء. وفي ختام الصلاة رفع المصلون أكف الضراء إلى الله تعالى سائلين إياه الغيث المبارك والرحمة والفرج. منذ أحمد إبراهيم محمد للإذاعة الوطنية التشادية.
1: شكرا أحمد إبراهيم محمد. أعزائي المستمعين في الاستديو عندنا الساعة 7:23. بدأ كملت نشرة الأخبار المسائية. قبل ما نختمها نذكركم بكون الوزير الأول النائب المكلف بإدارة هنت الأراضي والمركزية ديمان محمد نصب رسميا في خدمة أمس المندوب العام الجديد هنا الحكومة بولاية تيبستي توم جروة السوقي نصب رسميا في خدمته. السفير الجديد هنا دولة الهند كان مشى لهم الله الصباح في وزارة الشؤون الخارجية، وهنا كمان قدم مكاتبة للوزير هنا الدولة الوزير هنا الشؤون الخارجية دكتور عبد الله صابر فضل. وسمعت أخبار أخرى دي النشرة الكتبها وقدمها لكم مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية هنا محمود قصرة. شكرا للمتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: قولوا برفقتها واستمتعوا بفقراتنا.

انا بعد ما سمينا النشره الدارجيه وسمينا اغنيه جميله من الفنان الكبير موسى عطا الله نرجع للسيديو عشان اقول لكم ما البلاغات. البلاغات قلنا قبل الاخبار وقلنا نكرره. الدواس البيجا في منطقه الخابه وانبناتا ده في ولايه البطحه خاصه في ديبارتمان البطحه الصبحانيه. الدواس ده سبب موت الناس ووادين انجرهم عشان ده بقدموا كلالتهم الحاره لكل الناس اللي ماتوا في الحرب وبتمنوا الشفاء العاجل للناس المجروحين. دي حالة صعبة ومرت فوق المنطقة. أي موت معناتها بخلي إيال دقاق بدون أبهات وأوين بدون رجال أرامل. خلي الناس بحكموا الصوت عن الأقل عشان دوما بطلبوا من القبائل الأخوان خلي يصبروا ويفكروا ويتسامحوا ويحاوروا. الحوار ده حتى رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس بيتنو اندليا في برنامجه من أجل التوئية عن السكان. الناس خلت تعيش بآفي وسلام. وكمان بشكروا الوفد عن الحكومة المشى هناك في التيران عشان بيحل المشكلة البقت أم بين القبائل الأخوان. عنينا في العادات والتقاليد كلنا أخوان وبكان واحد وبدون مشاكل. القبائل القاعدين في ولاية البطحة وشكر بقدموا كمان للمسائل الإداريين شيوخ التقليديين رجال الدين كل الناس القاموا بالجهود من أجل هدئين المشكلة البقت في ولاية البطحة الشرقانية الشرقية. وبتمنوا الآفي تكون دائما في الولاية وبسأل الله سبحانه وتعالى يغفر للميتين ويشافي الناس اللي انجرحوا هم من معاهم في الحزن

0: ما الناتج يعني هي مضت في البلاغ. الديريكتور انا الكيس ناسيونال بروفانس سوسيال سي ام بي اس بخبر الريتريتي بكون الكفينه ناتورازيم البانسيون ناتورازيم ترمستر لسنه 2026 ببدا يوم 31 في شهر 8 الحالي ده في البكانات سي شقون في العاصمة انجمينا وفي المدن في انجمينا في كارتي شقوة فرشة والمدن كمان مندو سار بونغور بالا مونغو وابشي وكل ناس اللي في انجمينا المرضانين ما بقدروا بتحركوا بمشي بكفوهم في بيوتهم وده بدأ من أول تمس يوم 24 شهر 8 الناس الأقابة كمان بكفوهم حسب الجدول البروغرام اللي نقول لكم من سيري 0 لحد سيري 1 2 بكفوم يوم 31 الجاي سيري 3 4 و 5 بكفوم يوم 1 سبتمبر سيري 6 7 و 8 بكفوم يوم 2 سبتمبر سيري 9 وكل الريتارداتير الناس المتاخرين ومن السيري 0 لحد سيري 9 بكفوم يوم 3 و يوم 4 سبتمبر الجاي والناس اللي بكفوا في البنك كمان بكونوا جاهزين تريليبي حقهم وكارد انتي بانكر المدير انا سام بيس بطلب الفكره عن كل الريتريتي الساعه 7:32 دقيقه هنا في غاديو تشات نقولوا مساء جميل وحلو لكل الاخوان اللي متابعونا من مدينه كسر الكاميرونيه الجميله مختلف الكارتيه خاصه الاخ راماتانغوي هناك وكل إيالة وكل جيرانة من كارتي يبو نقول لكم مساء الخير مع الشاعر الكبير أمبراهيم هو سمي هدية خاصة لكل الناس الحاليا كابتي وبرانشي راديو تشات في أي مكان متابع حلو
1: أنا جاء لي من جغة مجد ومشبه سلموني وكلو فوزدها الله والمحبة جاء قيان يقولوا غفرة شباب من جقام عجب من شباب صلحاني بك المبسوة الله والمحبة

السلام في الباري البقر صروف المدن الوطاير جريب وركبنا الطيارات وركبنا البصابات حتى المهر فرج سلامات بيار بلد من قبل لقيت السلام يا مدنك لقيت الدم يا خياني ما في شي بالقلب.

0: هاو سومن يقول فوق مساء الخير للكونسي محمد لوان والانجينير بلين بكر جبرين اجي والحاج ولد مبتيو من مبتيو نقول لكم مساء الخير ومحمد القاضي هناك من بوت الفيل متابع سعيد
1: انا بنا لشرف بن سدا قسم غرب الخطر ماديه الصفراء وانقرب شدر خياني تال له هنا لنقبا
2: هديش
1: انا بنا لشرف بن سدا قسم غرب الخطر ماديه الصفراء وانظروا بشدر القيان تالوا لنا لنقبا
3: انظر ايمسا
1: قلقنا بالقياد بهمات قلب بهرمات وعادة من نطال صمال بفك البدرة انا بنادي شرف بن سلا قسم قارب الخطر
0: الفنانة تشاد الراحل الكبير إسا موسى الشتيلة هدية خاصة لرئيسة المسلمين في غاديو تشاد الدابة الجمرو الدابة النايرة بين مكة والجزائر جوائر الشمادم وكل أسرتها نقول لكم مساء جميل من الإذاعة الوطنية التشادية حسين أحمد عبد الكريم أخذ محمد أحمد عبد الكريم هناك من أبشي حالة عقد راشد ولا والد الكريمة عواطف يوسف بلا محمد آدم من كروي وكل الناس اللي بيحبوا الفنان الكبير إيسا موسى وما ننسوا كمان البتوسير أميرة إيسا موسى هناك في سيزيام الرسمان يقول لك صباح الخير من غاديو تشاد كم تكنيك

مشيت الخيلة ورادك اسماعيلة اثنينها تتشدد في أسحر الفايلة روحي لي فيشانة لدربك شايلة روحي لي فيشانة لدربك شايلة وقلبك يشوف فيه

على الورى النوم جف عيوننا سوانا سهارة النوم جف عيوننا سوانا سهارة النوم جف عيوننا سوانا سهارة بيك الفريق نار

بعد ما سمينا الفنان تشاد الراحل الكبير عيسى موسى نمشي نلقى حمد الجابري من السودان بلد الأمان هدية خاصة أمن العزيز بلا ما عيسى جبرين من أدا عيسى جلقى محمد عيسى من أدا عيسى جلقى محمد يا من جنبوردي عدم ساكن من أدا ساكن محمد أبكر والحاج محمد حامد من جلمي قل لكم نقول لكم مساء جميل وما ننسى شيف عبادة من ديكلافيا وكل أسرة من شهر 30 كابتنك

المسامي خليفة دوك هناك وكل أسرته من بيتكين في ولاية جيرة. انفراد نقول لك مساء جميل من غد يوشات من العاصمة أنجمين.

بعد ما سمينا الأغنية الحلوة من الفنان الكبير حمد الجابري، نلقوا الفنانة الشابة الصغيرة إيمان عبد الله محمد الشريفة. عالكمونة خضرة الليمونة، شيف هنو عبد الكريم وزوجته هناك من كارتيه الزراف. الكونسير فاطمة الرسالة بكر، زار عبد الكريم، فاطمة بنيو، فاطمة إيجال علي بكر المعروفة ببنيو، محاسن يونس محمود لارندي كمينة من مدينة عبد الشمدرادر هلية القادر كمي تقنيك.

معلم زكريا من مدمرمة، نقول لك يا مساء الخير. خرس هارون من هالشابة، نقول لكم متابعة حلوة من خديو تشات.

Fatia Madame Adam Ali Adam, هناك من كارتيه أمري كبي. بجارة موسى، زارة موسى وكل بناتها وكل دكوينة من المجرية. نقول لكم مساء جميل من غاديو تشاد.

بعد ما سمينا الفنانة الشابة والجميلة نمشي كمان نلقى البرنسيس أميرة الأغنية في قارة أفريق بيليا بيل بوياي هدية خاصة للام جام ديركتر أسنا جدلة وكل جمايتة أبازين كسرو بلاتفورم يا الكلمات هارون جاكسون نوري والإنا فاطمة سامبا جبريل سورتو وكل الأعضان جروب غاديو تشات أنا ما العزاز أنا ما فوق في الراس نقول لكم متابعة حلوة وجميلة وما ننسى الكونسي أحمد ساكن وكل أسرته دكتور حسن أسبرو وكل جماعته هناك من أمريكا كابي تكنيك

بنت كوشال لكاسر نقول لك مساء الخير من راديو تشاد. عجي فاطمة هارون شيك نقول لك متابعة حلوة من الإذاعة الوطنية التشادية.

أكو يا جيمي وكل أسرته هناك من كوربو ديبارتمان الطيور في ولاية تاجيرا. نقول لك مساء الخير من غاديو تشاد. جدو محمد بركة من مدينة عبد الشمس درادر.

الوقت تم الساعة دقت والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك تك كملنا نلاي مكتكنا ونخلو بكنا ليه زملنا بجي بعدنا بكلم لنا بكلم نصارى ولنا يسين جامينا غاديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان خدمانا بفرح وسرور في مكنة الفن أسر الآلات والموجات والأغاني الحلوة والجميلة إنجينير بلين محمود قسر حمد في طاولة المراقبة سجل كل كبير وصغير داخل ومارك Gouverneur de Mandiafa, Goul Kagou Daïtandi. Guitare le microphone, à Koukouma Zemil, comme Tijani Hissène Ramat Abiyat, nous voulons comme Agodo Afe, Hunan Jemen Rizal Watania, Lijam Huria Tchad, Salamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh. Arouk du Béafi.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن دهب.
1: أينما كنتم المستمعون الكرام، مساء الخير وأهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. السفير الهندي الجديد لدى البلاد قدم صباح اليوم نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتشادين بالخارج والتكامل الإفريقي الدكتور عبد الله صابر فضل. كان ذلك صباح اليوم بمقر الوزارة بحضور معاوني الوزير عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
2: تعزيزا للعلاقات الدبلوماسية بين البلاد وجمهورية الهند، جاء السفير الهندي الجديد لدى البلاد نابا كومار بال بصفته سفيرا فوق العادة ومطلق الصلاحية ومفوض خاص لبلاده، ليقدم نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتشاديين بالخارج الدكتور عبد الله صابر فضل. وقد رحب الأخير بهذا اللقاء الذي يسمح له بالتعرف عن قرب بالسفير الهندي المبعوث، حيث أبدى الطرفان استعدادهما لبدء العمل الرسمي وبحث سبل تعزيز علاقات التعاون وتحديد آفاق الشراكة ودراسته الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. هذا وعقب خروجه من اللقاء الذي استغرق زهاء الساعة، صرح السفير الهندي الجديد نابا كومار بال بأن العلاقات التشادية الهندية بدأت قوية ومتينة في مهمتها الدبلوماسية والأخوية، ونحن نعتزم بإعطاء دفعة جديدة للعلاقات التشادية الهندية مع التركيز بصورة خاصة على المجال الاقتصادي والصحي والزراعي والتعليمي. كما أعرب السفير الهندي عن رغبته في تكثيف قطاع الاتصالات والتبادل المعرفي بين الشعبين، وما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون بينهما. يذكر أن السفير الهندي الجديد نابا كومار بال جاء ليخلف السفير الهندي السابق حفظ الرحمن الذي شغل منصب سفير جمهورية الهند المفوض لدى تشاد لفترة طويلة في مهمته الدبلوماسية.
1: وزير استصلاح الأراضي والتطوير الإسكان والتمدن محمد سليك حالاتا يتواجد بمدينة أمتيبان حاضرة ولاية السلامات، وذلك في إطار مهمة يتم خلالها الاطلاع على المشاريع والسياسات العمومية إلى جانب بحث القضايا المتعلقة بإدارة الأراضي والعقارات. بشارة محمد صالح.
3: فور وصوله إلى مدينة أم التيمان، عقد وزير استصلاح الأراضي والسكن والتمدن محمد السليك حالته جلسة عمل مع المندوب العام للحكومة لدى الولاية المنتهية مهامه الفريق عصمة إسحاق الشيخ وعدد من معاونيه، إلى جانب الزعماء التقليديين وممثلي قوات الدفاع والأمن. وتركز الاجتماع على عدد من القضايا أبرزها حماية أملاك الدولة.

0: بينها النقص في عدد الموظفين ووسائل النقل اللازمة لأداء المهام الموكل إليها. من جانبه أشاد المندوب العام للحكومة لدى الولاية المنتهية مهامه الفريق عصمة إسحاق الشيخ بالجهود التي تبذلها وزارة استصلاح الأراضي والسكن والتمدن في مجال الحفاظ على أملاك الدولة وتنظيم استغلال الأراضي. وفي كلمته أوضح الوزير محمد السلك حالته أن هدف مهمته في أم التمان بسيط ومعقد في الوقت نفسه، مشيرا إلى أن الحفاظ على أملاك الدولة يمثل أولوية بالنسبة إلى رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس دبي إتنو. وأكد حالته أن الاستغلال العشوائي للأراضي الدولة أصبح ظاهرة ملحوظة في مختلف ولايات البلاد، مشددا على أن أملاك الدولة يجب أن تظل ملكا للدولة ولا يجوز التصرف فيها خارج الأطر القانونية. وفي ختام كلمته دعا الوزير مختلف الجهات والمستويات المعنية إلى تحمل مسؤوليتها والعمل على حماية أملاك الدولة وتأمينها بما يضمن استغلالها وفقا للقانون ويحافظ على حقوق الدولة والمواطنين. أم التمان، بشارة محمد صالح، للإذاعة الوطنية.
1: قامت وزارة الصحة العامة والوقاية بالتنسيق مع الجمارك ورجال الأمن بحرق أطنان من المخدرات والكحول والأدوية المغشوشة والمنتهية الصلاحية، وذلك إبان الحمل التي قامت بها اللجنة المشتركة بينهم وضبط هذه المواد. عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
2: في إطار مكافأة الأدوية المزورة والمنتهيات الصلاحية، قامت وزارة الصحة العامة والوقاية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافأة الأدوية المزورة بحرق كمية من الأدوية المنتهية الصلاحية والأدوية المخدرة والكحول المغشوشة. أشرف عليها كل من الدكتور جواري وشي ممثل وزارة الصحة العامة والعقيد آدم نصر ممثل اللجنة الوطنية لمكافأة الأدوية المزورة والمخدرات إلى جانب عدد من ممثلي الشرطة الوطنية والجمارك، حيث جرت عملية الحرق بحي قاسي الواقعة بالدائرة السابعة بمشاركة جميع الوحدات المذكورة. وأثناء أداء المهمة بنجاح، قدم أعضاء اللجنة الوطنية لمكافأة الأدوية المزورة والمخدرات شكرهم لقوات الجمارك جمارك المتجولة والشرطة الوطنية على هذا العمل الجبار، مطالبين منهم أيضا ببذل المزيد من الجهود وإبقاء الفريق في يقظة تامة بغية الوقوف ضد كل ما يحاول اختراق النظام وتحريب المخدرات والأدوية المنتهية الصلاحية إلى داخل الأراضي التشادية. وفي هذا السياق أوضح ممثل وزارة الصحة العامة دكتور جواري وشي بأن الوزارة ستقوم بإنشاء فرقة مشتركة مخصصة تراقب الأدوية التي لا تتماشى مع المعايير المطلوبة، وهذا ما يتحقق إلا بمساعدة قوات الجمارك المتجولة ورجال الأمن واللجنة الوطنية لمكافأة المخدرات والأدوية المزورة التي يقوم بها أصحاب النوايا السيئة. هذا وأن المخدرات التي تم قبضها تتمثل في 3 شاحنات محملة بالأدوية المزورة والكحول والمخدرات وأكثر من أدوية أخرى منتهية الصلاحية.
1: دشن المندوب العام للحكومة لدى ولاية سيلا اللواء صادق سيبيري دانغا دشن بمدينة غوزبيدا مركزا لإنتاج الأكسجين داخل المستشفى الولائي بالمدينة. رضية معروف.
3: يمثل هذا المشروع نقطة تحول في الحصول على الرعاية الصحية لسكان الولاية، حيث أن المركز يقوم بإنتاج 60 أنبوبة أكسجين من 150 بار يومياً لتلبية احتياجات المستشفى والعديد من المراكز الصحية المحيطة بالمنطقة. بداية رحب عمدة مدينة قزبيدة عبد المجيد حسن بالحاضرين، مشيرا لأن المركز يعد أملا كبيرا للسكان والذي يضمن توفير الأكسجين للمرضى. من جانبها أكدت ممثلة منظمة الصحة العالمية بالبلاد الدكتورة بلانش آنيا على أهمية هذا المشروع للتغطية الصحية الشاملة، حيث أن توفر الأكسجين الطبي ضروري لإنقاذ الأرواح خاصة في قسم العناية المركزة. ويعكس هذا المشروع الالتزام الجماعي بتعزيز النظام الصحي وتحسين الوصول إلى الرعاية الأساسية لجميع المواطنين. من جهته المفتش العام لوزارة الصحة العامة والوقاية الدكتور إسماعيل بحر بشر قال إن الوزارة تعمل دوما في تسهيل الوصول للخدمات الصحية في إطار الخطة الصحية الشاملة، وذلك تماشيا مع برنامج رئيس الجمهورية والذي يهدف إلى تحديث النظام الصحي لدى افتتاحه رسميا.

0: العام للحكومة لدى ولاية السلع اللي هو صادق سبير دينغا تمن جهود رئيس الجمهورية في ترجمة برامجه على أرض الواقع، واصفا إياه بالمشروع الإنساني والذي يعزز من النظام الصحي بالولاية، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمركز 314 مليون فرنك سيفا. وقد قامت الوزارة بتدريب فنيين محليين لضمان التشغيل الأمثل له، وزبيرة فاضيها معروف للإذاعة الوطنية.
1: أشرف الأمين العام لولاية بايوكيبي الشرقية أشرف على افتتاح ورشة لتعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني حول التخطيط القطاعي للتعليم التعليم الذي يراعي النوع الاجتماعي، وذلك بمعهد تأهيل المعلمين المزدوج بالمدينة. عبدالعزيز أحمد يعقوب من بنغور.
2: تواجه الفتيات في العديد من المجتمعات الجادية جملة من التحديات التي تعيق استمرارهن في الدراسة، من بينها الزواج والحمل المبكران إلى جانب الأعباء المنزلية وغيرها من العوامل الاجتماعية. وفي هذا السياق أكدت المسؤولة المحورية لمنظمة كوسوسيت شات كاترين بايبايني أهمية تضافر جهود مختلف الفاعلين في قطاع التعليم من أجل بناء مدرسة تضمن للفتيات والفتيان على حد سواء فرصا متكافئة في التعلم والنجاح، وتمكنهم من بناء مستقبلهم بعيدا عن الإقصاء والتمييز. بينما دعت رئيسة البعثة توجيال ألادوم المشاركين إلى التحلي بالمثابرة والانفتاح والانخراط الفاعل في مختلف مراحل هذا التدريب. ويأتي هذا التدريب في إطار تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني ومساعدتها على فهم أفضل للتحديات المرتبطة بالتخطيط القطاعي للتعليم. من جهته أوضح الأمين العام لولاية مايوكيبي الشرق بامغار كابي أن التعليم في تشاد مسؤولية جماعية، مستندا في ذلك إلى المواد 38-39-40 من الدستور التشادي. وأشاد بامغار كابي بجهود المنظمين موجها الشكر إلى مختلف الشركاء الفنيين والماليين الذين أسهموا في تنظيم هذا التكوين وإنجاحه. هذا ويعد هذا التدريب دعوة إلى مواصلة دعم وتشجيع المبادرات الرامية إلى تعزيز نظام تعليمي عادل وشامل يضمن تكافؤ الفرص لجميع الأطفال والشباب دون تمييز. بنغور عبد العزيز أحمد يعقوب للإذاعة الوطنية التشادية.
1: دينيا، واستجابة لدعوة المجلس الوطني للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد ونظرا لانقطاع الأمطار، نظم المجلس الفرعي بولاية اللوغان الغربية بمدينة موندو داخل المسجد الكبير صلاة استسقاء طلبا لهطول الأمطار. أحمد إبراهيم محمد.
3: استجابة لدعوة المجلس الوطني للشؤون الإسلامية شهد مسجد العتيق بمدينة موندو صلاة الاستسقاء بحضور واسع من المسلمين تضرعا إلى الله تعالى أن ينزل الغيث وينشر رحمته على البلاد والعباد. أما المصلين، نائب رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية فرع ولاية لوغون الغربي الإمام علي أبو بكر برما عامر في خطبته شدد على ضرورة الرجوع إلى الله والابتعاد عن المعاصي والأسباب المؤدية إلى البلاء، داعيا إلى تصفية النفوس والتحلي بالأخلاق الحميدة، كما حذر من بعض الظواهر السلبية المتفشية في المجتمع مؤكدا أثرها في قلة البركة وانتشار البلاء. وفي ختام الصلاة رفع المصلون أكف الضراء إلى الله تعالى سائلين إياه الغيث المبارك والرحمة والفرج. منذ أحمد إبراهيم محمد للإذاعة الوطنية التشادية.
1: إلى الفقرة الثقافية الأسبوعية، وفي هذا الأربعاء يتناول محمد عمر إدريس الإذاعة الوطنية التشادية صوت في خدمة الفنون والثقافات التشادية.
4: لماذا تولي الإذاعة الوطنية التشادية أهمية خاصة للفنون والثقافة التشادية؟ لفهم ذلك لابد من العودة إلى عام 1955 حين أنشئت إذاعة تشاد في مدينة فورت لامي التي تعرف اليوم بأنجمينة. في بدايتها كانت محطة تابعة لإذاعة إفريقيا الاستوائية الفرنسية، لكنها تحولت تدريجيا بعد الاستقلال إلى أداة وطنية حقيقية، وفي عام 1963 أصبحت تحت سلطة الدولة التشادية الفتية قبل أن يعتمد اسم الإذاعة الوطنية التشادية رسميا عام 1965. ومنذ سنواتها الأولى أدركت الإذاعة حقيقة أساسية مفادها أن الثقافة في تشاد تقوم إلى حد كبير على المشافهة والتناقل الشفهي، لذا أصبحت الموسيقى والحكايات الشعبية واللغات الوطنية والرقصات والتقاليد والتعبيرات الشعبية جزءا طبيعيا من محتواها البرامجي. ويبرز مثال ذلك في سبعينات القرن الماضي حين كانت الإذاعة تبث برامج ثقافية وأعمالا موسيقية مستمدة من التراث المحلي آنذاك. لم تكن البرامج تبث باللغتين الفرنسية والعربية فحسب، بل أيضا بعدد من اللغات التشادية. وفي عام 1972 وخلال ما عرف بالثورة الثقافية حملت الإذاعة اسم صوت الثورة الثقافية. فلماذا كل هذا الاهتمام بالثقافة؟ لأن الإذاعة الوطنية التشادية وسيلة إعلام عمومية لا يقتصر دورها على نقل الأخبار والمعلومات فحسب، بل يشمل أيضا التثقيف والتوعية وحفظ الذاكرة الجماعية وصون التراث الوطني. وحتى اليوم فإن الحديث عن الفنانين والمهرجانات والتراث والموسيقى والمبادرات الثقافية التشادية يساهم في إبراز جهود أولئك الذين يسهمون في بناء الهوية الوطنية وتعزيزها. وعليه فإن الإذاعة الوطنية التشادية ليست مجرد إذاعة تتحدث عن تشاد، بل هي أيضا منبر يسهم من خلال الثقافة في إيصال صوت تشاد إلى العالم. ثقافيا ألتقيكم الأسبوع المقبل بمشيئة الله.
1: بمشيئة الله محمد عمر إدريس، معك نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. هذه التحيات فريق العمل، وهذه تحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن دهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.
5: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

حوار الساعة. حوار الساعة برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية.

0: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحب بكم في متابعة برنامج حوار الساعة، برنامج حوار الساعة اللي تسمعوه مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وأيضا بعض من المحطات الولائية التابعة للأنما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أنما تشاد. موضوعنا اليوم في برنامج حوار الساعة مؤسسات التعليم العليا الخاصة في تشاد، الجودة، الاعتماد، الاعتراف بالشهادات وآلية التقييم. مؤسسات التعليم العليا الخاصة في تشاد، الجودة، الاعتماد، الاعتراف بالشهادات وآليات التقييم. زي ما تعرفوا في تشاد، يعني في الكثير من المدن الكبيرة بل المعاهد العامة انت الدولة، هناك في مؤسسات تعليمية خاصة ST وأيضا حتى الانيفرسيتي الخاصة فتحوها عشان تلبي رغباتنا أولياء الأمور عشان يقروا إيالهم في المدارس وأيضا المعاهد والجامعات الخاصة. يعني مؤسسات التعليم الخاصة الفكو في تشاد، هل هي قاعد تقري أدهيل وقاعد تخرج ناس عندهم كفاءة، عندهم معلومات جيدة، وهل يعتبر يخصد لهم أو بديم الإذن عشان يفتحوا المؤسسات التعليمية العليا الخاصة وأيضا الاعتراف بالشهادات؟ هل شهادات انت الانستيتي والإنيفرسيتي البريفي دي مؤترفين بها رسميا عشان الإنسان الكمل يقدر يخدم بها طوالي مباشرة، وكيف يقدروا يقيموا يفاليه الناس القاعدين بتخرجوا من الجامعات والمعاهد الخاصة؟ ده موضوعنا في برنامج حوار الساعة لمدة هنا ساعة كاملة مع ضيوفنا في داخل الاستديو، كل من الدكتور مالا هجار ده نائب رئيس جامعة هيك تشاد، نائب رئيس جامعة هيك تشاد والمكلف بالقسم العربي في جامعة هيك تشاد في نفس الوقت، وأيضا معانا الدكتور إسماعيل محمد طاهر ده نائب مدير المكلف بالشؤون الأكاديمية بمعهد المعرفة، وأيضا معانا الدكتور علي يحيى قجة نائب مدير معهد كافاس. السلام عليكم ورحمة الله. إذن في مدة هنا ساعة كاملة في موضوعنا زي ما ذكرنا مؤسسات التعليم العليا الخاصة في تشاد، الجودة، الاعتماد، الاعتراف بالشهادات وآليات التقييم. وأيضا فيما بعد ما ضيوفنا نقدم لهم الأسئلة ويجيبوا أنتوا المستمعين القاعدين تسمعوا البرنامج، أيضا بإمكانكم تقدموا أسئلة لضيوفنا في داخل الاستديو ويجيبوا على أسئلتكم عبر رقم الهاتف 61 53 53 20 61 53 53 20، 61 53 20 أو 94 94 09 53 94 94 09 53. طبعا أول سؤال نوجهه لدكتور مالا هجار نائب رئيس جامعة هيك تشاد. السلام عليكم دكتور.
1: مرحبا عليكم. السلام
0: دكتور. قدم لنا جامعة هيك تشاد تأسيسها والأقسام اللي فيها، متى أسست وكيف؟
1: شكرا جزيلا لك ولمتابعي برنامجك، تحية لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله. جامعة هيك تشاد تم تأسيسها في العام 2003 وكانت كمعهد عالي، لم تكن جامعة في حينها، فمن ثم انتقلت إلى جامعة في العام 2016، أصبحت جامعة بمرسوم من بقرار من وزارة التعليم العالي، توجت بعد الجهود التي قامت بها الجامعة في الفترات السابقة من العام 2003 وحتى العام 2016، وبناء على ذلك أصبحت جامعة. والآن بفضل الله تعالى جامعة هيك تشاد انتقلت في مراحل متعددة من معهد إلى جامعة، ثم في أيضا في العام 2020 أيضا من المعلومات المهمة أن جامعة هيكشات حازت على عضوية منظمة الكاميس، وتم تسجيل 8 تخصصات تقريبا معتمدة من منظمة الكاميس. ومنظمة الكاميس هي المنظمة التي تتبع لها تشاد في التعليم العالي حاليا. فالتخصصات الموجودة بالجامعة هي تخصصات نظرية وتطبيقية، كليات العلوم التجارية، الاقتصاد، الإدارة، المحاسبة، البنوك، التمويل، إدارة الجمارك والنقل، إدارة الشركات، أيضا كليات القانون والحقوق والعلوم السياسية بشقيها، كل أنواع القانون، القانون العام، القانون الخاص، وأيضا العلاقات الدولية والعلوم السياسية، وأيضا كليات علم الاجتماع أيضا موجود بالجامعة. أضف إلى ذلك الكليات العلمية، كلية علوم الصحة البشرية التي تم إنشائها منذ العام 2018، وبها قسم الصيدلة وقسم المختبرات الطبية وقسم التمريض. أضف إلى ذلك كلية العلوم والتكنولوجيا التي فيها كل أقسام الحاسوب مثل هندسة البرمجيات وأمن الشبكات و الاي تي او نظم المعلومات وغيرها. اضف الى هذه التخصصات معظمها موجود في مرحله الماستر.
0: نعم، شكرا دكتور حجار مالا على هذه المعلومات اللي قدمتها والتي تتعلق بجامعة هيكشات، تأسيسها والتخصصات التي تضمها. ننتقل إلى الدكتور إسماعيل محمد طاهر، نائب المدير المكلف بالشؤون الأكاديمية بمعهد المعرفة. عرفنا عن معهد المعرفة.
2: شكرا جزيلا لك أخي عبد الصادق. طبعا معهد المعرفة هو واحد من مؤسسات التعليم العالي الخاصة بكات، أسس في سنة 2021 بقانون رقم 082 صادر من وزارة التعليم العالي، وأيضا دعم هذا التصريح بتصريح آخر من وزارة الصحة في 2023 تقريبا. فهذا كان قانون أيضا يدعم تأسيس بعض الكليات التابعة للشؤون الصحية، وأيضا يقتضي الأمر القانوني أن يكون هناك بعض التصريحات الصادرة من تلك الوزارة، فبالتالي أخذ نمط تصريحين. طبعا المعهد هو واحد من المعاهد الجديدة الآن في الساحة، ويعمل على مستوى التدريس العالي أو التعليم العالي بتقديم خدمة نظرية وتطبيقية في مجموعة من التخصصات. هذه التخصصات تدرس باللغة العربية وتدرس باللغة الفرنسية، وأيضا هناك داخل هذا المعهد يوجد مركز تدريب مستمر. هذا المركز التدريب المستمر أيضا فيه مجموعة من التخصصات والدورات المنتظمة التي تكون موجودة على مدار العام، وأيضا تعمل بالتنسيق مع الكليات أو الأقسام الموجودة داخل المعهد في مسألة الدعم وتطوير وتقوية قدرات الطلاب. طبعا من أهم الأقسام التي توجد في المعهد قسم العلوم الصحية والطبية، فيه مجموعة من التخصصات، عندنا التخصصات في المختبرات الطبية، وأيضا تخصص علوم التمريض والنساء والتوليد، بالإضافة إلى أن هناك قسم العلوم الاقتصادية والإدارية، وأيضا هذا القسم فيه مجموعة من التخصصات. هذه التخصصات متمثلة في إدارة وتنظيم الشركات، الإدارة والاقتصاد، المحاسبة المالية، وغيرها من التخصصات مثل البنوك والتأمين، بالإضافة إلى الإعلام وتكنولوجيا الاتصالات، أيضا مقسم إلى مجموعة من الأقسام في الصحافة الرقمية، وأيضا عندنا الإذاعة والتلفزيون، بالإضافة إلى العلاقات العامة والإعلان. بالإضافة إلى ذلك يوجد قسم هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات، ويقدم درجة الليسانس في الشبكات، وأيضا في تخصص البرمجة. إضافة إلى ذلك لدينا أيضا قسم الآداب واللغات في ليسانس في الترجمة، وأيضا يخرج طلاب متخصصين في ترجمة من اللغات العربية في مخصصات فرنسي عربي إنجليزي عربي أو بالعكس. بالتالي هذه هي التخصصات الموجودة في هذا المعهد.
0: نعم، شكرا دكتور محمد طاهر على هذه المعلومات المتعلقة بمعهد المعرفة. دكتور علي يحيى قجة، نائب مدير معهد كافاس، عرفنا عن هذا المعهد.
3: طيب، تحية لك وتحية لكل المتابعين الآن يتابعوننا في كل مكان. معهد كافاس للعلوم والدراسات الاقتصادية والاجتماعية هو واحد من المؤسسات التي تتبع لمؤسسات التعليم العالي. نال التصريح الرسمي من وزارة التعليم العالي بالقرار 256، وهو معهد يهتم بالتكوين والتأهيل والتدريب وتقديم خدمات للمجتمع فيما يتعلق بالتثقيف والوعي والاهتمام بالقضايا الوطنية. المعهد فيه عدد من الأقسام، وهو قد يكون ينفرد عن بقية المعاهد الأخرى التي تدرس باللغة العربية ببعض التخصصات. يعني الحاجة الذي هو المعهد ينفرد بها قسم إدارة الكوارث واللاجئين. هذا القسم قد لا يكون موجود في أغلب المعاهد الموجودة داخل جمينة، والمعاهد الخاصة لأن الوزارة تطلع تقريبا عددها أكثر من كم 40 معهد خاص في مدينة جمينة إضافة إلى المعاهد الأخرى الموجودة في الولايات. فهذا القسم ما موجود فيه في المعاهد حتى بالعربي أو كان باللغة الفرنسية. ثم المعهد عنده قسم آخر يسمى قسم إدارة المستشفيات، هذا أيضا غير موجود. إذن المعهد يتميز بهذين القسمين، إدارة الكوارث واللاجئين ومن ثم قسم إدارة المستشفيات. بقي أنه يشترك مع بقية المعاهد الأخرى والجامعات الخاصة داخل مدينة جمينة قسم إدارة الموارد البشرية، قسم الاقتصاد، قسم المحاسبة، إدارة الشركات، وهذه الأقسام هي متاحة وموجودة في أغلب المعاهد الأخرى الموجودة داخل العاصمة.
0: نعم، شكرا جزيلا مستمعينا الأعزاء. أنتم الآن تتابعون برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما، وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. موضوعنا اليوم نحن نتحدث عن مؤسسات التعليم العليا الخاصة في تشاد، الجودة، الاعتماد، الاعتراف بالشهادات وآلية التقييم. يعني المؤسسات انت التعليم العليا القادة في تشاد، الانستيتي القادين البريفي القادين انشؤهم، شنو القادين بقدموه في المجتمع، وهل شهاداتهم ده الدولة معترفة بها عشان الناس اللي كنكملوا طوالي هم نقولوا زيهم وزي الناس اللي اتخرجوا في المؤسسات العامة. ده الموضوع الانينا قادين نتكلم فوقه في برنامج حوار الساعة. وضيوفنا في داخل الاستديو كل من الدكتور هجار مالا نائب رئيس جامعة هيك تشاد، وأيضا الدكتور علي يحيى قجة نائب مدير معهد كافاس، والدكتور إسماعيل محمد طاهر نائب المدير المكلف بشؤون الأكاديمية بمعهد المعرفة. أنتوا المستمعين القاعدين تسمعونا أيضا إذا كان عندكم أي أسئلة تتعلق بالإنستيتي والإنيفرسيتي البريفي القاعدين في تشاد تقدروا تسألوا وتوجهوا أسئلتكم لضيوفنا في داخل الاستديو عبر نمرة التليفون 61-53-50-20. طبعا دكتور هجار مالا، على حسب المعلومات اللي ذكرت في جامعة هيك تشاد من تأسيسها في 2003 وقاعد تقدم خدمات ولديها أقسام كثيرة وكذا، كيف أنتوا تقدروا تضمنوا الجودة عشان الناس اللي يتخرجوا يكونوا عندهم يعني عندهم إمكانيات وعندهم مستوى ويقدروا يدخلوا في سوق العمل ويشتغلوا بكل، لأن أكثر الناس يعني حتى الآن في مفهوم الناس المؤسسات انت التعليم الخاصة دي يعني مهما كانت يعني مستوى ما يكون زي المؤسسات التعليمية العليا العامة.
1: سؤال مهم، وقد يتساءل الكثيرون يعني في مثل هذه الأشياء عن الجامعات الخاصة ومدى اعتماد شهاداتها وكذا، لكن نحن نقول أن الجامعات الخاصة والتعليم الخاص هو في العالم كله يعتبر يعني التعليم الأفضل، ويكفي أن أفضل جامعة في العالم جامعة هارفارد هي جامعة خاصة. فأما عن المعايير الخاصة بنا في جامعة هيك تشاد حتى نضمن جودة خريجي ومخرجات قادرة على أن تقدم ما نسميه نحن بإحداث التنمية المستدامة وإحداث التطوير ويساعد في بناء وطنهم ومجتمعاتهم ويعود هذا التعليم بالنفع الخاص لهم ولأسرهم. فنحن نعتمد معايير، هذه المعايير أصلا تنتج من ماهية العملية التعليمية نفسها. إذن أهم شيء نحن عندنا في ضمان الجودة هو إعداد بيئة تعليمية مناسبة. نحن نهتم جدا بالبيئة التعليمية، نهتم جدا بقاعات الدراسة، نهتم جدا بالمكتبات، نهتم جدا بالإضاءة، بالتهوية، بتوفر كل ما يساعد الطالب، توفر الإنترنت. هذا من ناحية. الناحية الثانية هو الشخص الذي يقدم المعرفة لهؤلاء الطلاب، اللي هو عضو هيئة التدريس أو الأستاذ أو المحاضر كما يطلق عليه في أدبيات التعليم العالي. أيضا لدينا معايير في اختيار الأستاذ، فهذه المعايير تنبني على معايير مؤهلات أكاديمية، مؤهلات أخلاقية، مهارات يمتلكها وقدرته على توصيل المعلومة بالشكل الصحيح وقدرته على المواكبة وقدرته على تطوير ذاته. فهذه معايير موجودة عندنا. أضف إلى ذلك وضع الهيكل التنظيمي أو الإداري للجامعة نفسها، يعني يتم تصميم الهيكل التنظيمي من أجل أن ينفذ هذه الأشياء بدقة.
0: شكرا. نشيل المستمع، مستمع عبد الكريم إبراهيم من أبشة، يتفضل. عبد الكريم إبراهيم،
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
4: نعم نشكر ونشكر بيوفر.
0: نعم.
4: بالنسبة للمعاهد والجامعات الخاصة، هي أصلا تكون الإنسان أفضل من الجامعات العامة، لأن تجريبيا كده أنك مقابل النادم التخرج من الجامعة الخاصة ده منافع عند أخلاق وبعاملك معاملة حسنة، لكن الجامعات العامة هي كأن تعلم بوتر أن ترى أفانتو مناهج يشوفوا مصلحتهم الخاصة أو مصلحة الإدارة. ما في زل درس من الجامعات العامة وبيشوف مصلحة الوطن أو المواطن. يعني ما أنا ألم
5: أنينا درسنا في عامة وقاعدين نشوف مصلحة المواطن.
4: أيوة أنا مالك
5: يتفضل.
4: في بعض ناس أدرسوا اللغة العربية لأن المادة الدينية دي تخلون برجع، لكن أنا أصلا مسيت المستشفى لقين الناس تخرجوا من الجامعات العامة. مرة جات في دور دواء يقول لها يا أخي كان أجباك أرجع، ما أجباك أمشي، ومستشفى عام. الدكتور بيقول كلام مثل
0: نعم،
4: لأن كأن عسكر بس من المعسكر جابهم الياتل هم بيشوفوا، يعني مع أن هم شالوا سيستم بوليتيك ديمستراسيون كونوليزي. ده الجامعات الخاصة، الجامعات العامة. أما الجامعات الخاصة سلوكهم طيبة، كان كفايتهم دي ما نعرفها، لكن سلوكهم طيب من الجامعات العامة. ده مشاهد بالعين.
0: نعم.
4: تجريبيا كده. وأنا نطلب من الجامعات الخاصة، لماذا لم يأسسوا كليات الزراعة والبيترة؟ ده أشياء مهمة في دولتنا هنا، لأن أصلا خمامات البقرودي هنا ما محتاج لها. لكن الزراعة والبيترة ده مهمة، لنا دايرين نخير زراعتنا وبيترنا دايرين نتطوروا ما لما يجي في المجلة.
0: نعم. السلام
4: عليكم.
0: عليكم السلام. شكرا عبد الكريم إبراهيم من أبشة. مستمعين الأعزاء، أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما، وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. موضوع اليوم قاعدين نتكلموا في مؤسسات التعليم
5: العليا الخاصة في شأن الجودة الاعتماد الاعتراف بالشهادات وآليات التقييم. ضيوفنا في داخل الاستديو الدكتور مالا هجار نائب رئيس جامعة هيك شأن، وأيضا الدكتور علي يحيى جوجا نائب مدير معهد كافاس، والدكتور إسماعيل محمد طاهر نائب المدير المكلف بشؤون الأكاديمية بمعهد المعرفة. أنتم المستمعين القادين تسمعون أيضا إذا كان عندكم أي أسئلة تتعلق بالإنستيتي والإنيفرسيتي بريفي القادم في تشاد تنادون في نمرة التلفون 91-53-53-20 معنا المستمع يوسف عزلو، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام.
6: خير طيبين الله عليك.
5: بخير اتفضل.
6: عندي ملاحظة وأسئلتين وغيرها ثلاثة.
5: نعم.
6: الملاحظة يعني أنا بكل شيء بشكر الضيوف وال والإميسيون يعني البرنامج.
5: نعم.
6: بس أنا في الملاحظة دي يعني ما شاء الله المعاهد دي ما قصرت، المعاهد الخاصة دي ما قصرت. من ناحية التعليم دي ما قصرت. واجب فسواتها.
5: نعم.
6: أما ما رصف عند في معاهد واحدة عندها يعني زيادة من 30 أقسام وقيل 40 أقسام، وكان جيت في السعيدة في الأرض الواقع ده ما في زيادة من 10 لسن وفي اللي في البلايستيشن دي عياد يعني بيكلموا لنا زيادة من 30 أقسام وقيل زيادة من 30 أقسام. أنا نزور خلي أي معهد يكون صادق في الدعاية اللي يقدمها ده شهر واحد النجاح، نسبة النجاح في نهاية السنة في نهاية العام الأكاديمي. أنا يعني اتفاجأت مرة جلست كثيرا الإخوان الدرسي في المعاهد الخاصة والمدرسين عن المعاهد الخاصة، فنسبة النجاح هناك يعني عجيب مرة تقريبا 95% وفي معاهد واحدة 100%. ما نجح هذا معناته ما كفى قروشها، ما دفع قروشها السنوية. بس ما يبغى هذا الشيء، هذا حاصل جايد أكيد مؤكد، ونعرف الأسماء أنا ما هيدي كنا عارفها، ما ده نذكر في الإذاعة عشان يبتل الشرف مساكد ما بيشابي. إذا كان أنت ما نجح هذا معناته قروشة، كان أنا العام الأكاديمي ده ما كفيته ما كملته، ده ما في شيء خلاك ما نجح، وإلا كمان 100%. طيب أنا السؤال قلته زين سؤال نفسي، الناس دول ده البنجح 100% دول ده هل عم باكر بيجيب نتيجة كويسة في سوق العمل؟ ده السؤال الواحد. السؤال الثاني ما شاء الله هم ما قصروا من ناحية الأقسام، كل الأقسام دي قاعدة في المعاهد، ما خصصوا أقسام خاصة للأشخاص المعاقين مثلا، الأقسام تربط الأشخاص المعاقين بالمجتمع دي ما خصصوها في معاهدهم، ما دام انتم عارفين كل الأشخاص المعاقين ما يدوا باستطاعوا يفكوا فوق المعاهد، ثم انهم يستفكوا معاهد دول ده ما ليش إذا ما فكروا فوقها.
5: كويس.
6: السؤال الثالث والأخير وربما نكون نجي في دور ثاني إذا كان سمحت لي. السؤال الثالث بدون أن أشكر كل المعاهد وبالذات حيك شاد وماجفة ذلك أنتم فرص للأشخاص المعاهدين يدرسوا معهم ما شاء الله، الله يتقبل أجرهم إن شاء الله وخطر الميزان حسناتهم. أما سؤال الأماكن عن الدراسة مثلا للأشخاص المعاهدين قد تلعب دور مرة في المعاهد الخاصة، المعاهد العامة دي ما خلاها لكن في المعاهد الخاصة هل خطوا خطة كي بكون قدام مثلا كان يبنوا اسمه شنو فصول أو قاعدة، هل شادوا استعدادات كي بكون الأشخاص المعاهدين مثلا البلزوم لازمين بيكون دولة يقدروا نفس بسهولة ويدرسوا ما قال زيهم وزي الآخرين؟ السلام عليكم.
5: عليكم السلام ورحمة الله. شكرا يوسف عزلو على الأسئلة اللي قدمتها. إن شاء الله ضيوفنا في داخل الاستديو يجوبوا. السؤال الأول المستمع عبد الكريم إبراهيم من أبشي قال ما تفتو أقسام عن الزراعة وعن البيطرة، ممكن أستاذ مالا ترد على هذا السؤال ونمشي الأسئلة بقية الأسئلة نديرها بقية الزمن.
7: نعم.
1: أوكي سنرد، لكن أنا كنت أفضل يعني أننا نستمر في الحوار قليلا، ربما الأسئلة التي يسألها المستمعين نحن نجيب عنها من خلال الحوار.
5: نعم.
1: فحتى الآن يعني نحن لم نتكلم كثيرا، فبالتالي ما في مانع أننا نجيب عن أسئلتهم. بالنسبة لكليات البيطرة والزراعة، الجامعات الخاصة هي تتعامل بمسألة العرض والطلب، يعني لأنها جامعات تمول من ما يدفعه الطلاب، نحن ما لا نمول من الدولة، ما عندنا ميزانيات من الدولة، فبالتالي نحن نفتح الأقسام بناء على الطلب. فهذه التخصصات السبب الوحيد أنها ليست فيها رغبة في القطاع الخاص. يعني الآن لو فتحنا زراعة، فتحنا بيطرة، فتحنا تربية، هذه هي الحمد لله الجامعات الحكومية وفرتها ومجانا، وبالتالي أيضا نحن نربط دائما في التعليم الخاص، نربط التعليم بسوق العمل، إنه الشخص حينما يتخرج، ونحن نتحدث عن سوق العمل بشكل عام، يعني ما بالضرورة أن يعمل كل الناس في
5: نعم. شكرا
1: في الحكومة.
5: شكرا جزيلا. نشيل مستمعين بعد ذلك ننتقل للزميلين إن شاء الله. معنا المستمع يوسف محمد.
7: نعم.
5: أيوة تفضل.
7: سؤالي بالنسبة للإنسان المتعلم والإنسان الجاهل لا يستوون. وعندنا الطلاب هنا الجامعة مجمعنا، ولا الطلاب هنا أي طالب عندنا في مجمعنا إذا تركبوا في التوبيس يعملوا أشياء كالأطفال، يعيروا دا ويطبغ دا ويضرب دا. هذا طالب علم، مهما أن يكون الإنسان في الشارع ما يستوون. فلماذا الكلية تحذر هذه الطلاب من هذه الأعمال الشرب؟ هذا الحكومة والطالب والرايح والجاي كلهم بيعمل أشياء بغن وبيعمل هذا، لازم يكون الطالب عنده أدب، ما يعمل نفسه مثل شافع في الشارع يعمل أشياء ويعملون هذا. والإنسان الغريب لو شاف يقول هذا الطلاب علم، ولكنهم أشياء مثل عيال الطرمبول. فهذا الشيء عندي غيرة عليه، ومن أجل ذلك في هذه
5: المدرسة. شكرا يوسف محمد على مداخلتك. طبعا الدكتور إسماعيل محمد طاهر في مستمع سأل كونه في المؤسسات التعليم الخاصة أحيانا الدعاية تكون زائدة عن اللزوم، وأيضا نسبة النجاح أيضا كبيرة جدا، تلقى مثلا الناس ينجحوا 100%، يعني ده الشيء ده بخلي الناس بيشككوا في مصداقية هذه المؤسسات.
2: طبعا مسألة التعميم أول نحن نرفضها، أي شخص محايد ومنصف يرفض مسألة التعميم في أنه هناك بعض السلوكيات التي تؤدي إلى النجاح التام. ثانيا الغرض الأساسي من العملية التعليمية والتدريسية هي نجاح الطالب، فبالتالي كون هناك كلام يتداول عن أنه نسبة النجاح عالية جدا، هذا كلام أظنه كلام عام. وفي الواقع نجد أن المعاهد الخاصة والجامعات الخاصة تسير وفقا للقوانين والنظم واللوائح التي وضعتها معايير التعليم العالي، خاصة النظام الـLMD. طالما أن الطالب استوفى هذه الأشياء سوف يكون هناك النجاح، يعني من المؤكد. مسألة أن النجاح يتجاوز مرتبة 95% هذه ربما تكون واردة، ولكن لا تنفي أن هناك حالات تصحيح وحالات تقييم واضحة وصريحة في بعض الجامعات، وأنا أدرس في عدة أماكن نجد أن نسبة النجاح أقل من ذلك بكثير. فبالتالي المسألة الآن هناك صورة نمطية عند المجتمع في أنه المعاهد الخاصة والجامعات الخاصة فيها هذه الظاهرة، وهذا حديث غير صحيح. طيب الآن هناك خلط في مسألة لا لا لا لا مع بعض الأشياء التي مثلا تمارس أمور خارجة عن دائرة النزاهة، وهذه مسألة الآن في أغلب الجامعات والمعاهد الخاصة أصبحت تحارب. فبالتالي نجد الآن في السنوات الأخيرة نجد أن هناك قدر كبير جدا من الطلاب الذين كانوا يظنون أن هذه المعاهد والجامعات الخاصة هي أماكن للمرور، عندما دخلوا اكتشفوا أن قدر كبير من الأخبار والمعلومات التي لديهم غير صحيحة، فبالتالي انسحبوا وظل في هذه الجامعات والمعاهد الخاصة قدر من الطلاب الجادين. طيب المخرجات كما تحدث أحد الإخوة الآن في الاتصالات، إنه هناك مسألة السلوك والتعامل الذي يخرج به الطالب من الجامعات الخاصة، وهذه حقيقة الآن عندما نذهب إلى البنوك، نذهب إلى المستشفيات، نذهب إلى العيادات، نذهب إلى الشركات، نذهب إلى القطاع الخاص المدار بصورة مؤسسية في جاد، نجد أن الأغلبية من العاملين في هذه الأماكن هم من خريجي المعاهد والجامعات الخاصة. لماذا؟ لسبب بسيط جدا. أولا نوع التعليم النوعي الذي تحصلوا عليه في هذه المعاهد والجامعات الخاصة أعطاهم قدرات يمارسون فيه عبرها هذه الوظائف أو هذه المهن بصورة جيدة. ليه؟ لأنه في الجامعات الخاصة والمعاهد الخاصة هناك مساحة أوسع من التعليم العام، وكلنا الآن في هذه المنصة نعمل في كلا القطاعين نعرفه. فهذه واحدة. الشيء الآخر أن الجامعات الخاصة والمعاهد الخاصة لديها ميزة أخرى متوفرة عندهم غير متوفرة في أغلب الجامعات العامة أو الحكومية، وهي ميزة التدريب على مستجدات العصر. يعني تجد أن هناك معامل، تجد أن هناك مكتبات مختلفة، تجد أن هناك مختبرات مختلفة، فبالتالي الطلاب في هذه المعاهد الخاصة أغلبهم يستطيعون أن يتعاملوا مع بعض البرامج التي لا توفرها لهم منصات المعاهد والجامعات العامة أو الحكومية، فبالتالي هناك فرق كبير. مسألة أنه يكون هناك الشق الثاني من السؤال،
5: نعم، يعني في دعاية زائدة عن اللزوم.
2: طيب الآن مسألة الدعاية زائدة عن اللزوم، من الأشياء الموصفة لابد أن نتحدث أيضا عن بعض الأشياء الصغيرة التي نعاني منها كمجتمع، وهي أنه أغلب الطلاب وحديثي العهد بشهادة بالعمل بالحياة الجامعية عندهم مشكلة أنهم يعرفون من الأشياء أسماءها فقط. مثلا عندما أنا أتي وأقول أنه عندي كلية أو قسم مخصص للإعلام وتكنولوجيا الاتصالات، هو سوف يصور لنفسه بعض الأشياء الأخرى ويظن أن تكنولوجيا الاتصالات هذه هي عالم آخر مغاير لعالم الإعلام، بينما الحقيقة أنه هذا هو إعلام مواكب لمسألة التكنولوجيا أو تسخير التكنولوجيا في المسألة الإعلامية. فبالتالي عندما يأتي الطلاب ويسجلوا يسألونك عن أشياء ربما تكون غير موجودة، فبالتالي درايتهم بالتخصصات هذه مشكلة. صحيح أحيانا تجد بعض المؤسسات يكون لديها مثلا في قائمة المعاهد الأقسام التي مصرح لهم بفتحها بعض الأقسام التي لم تعد منفذة أو بادئة في العمل، فبالتالي هذا أيضا يعمل بعض التشويه.
5: نعم. شكرا دكتور محمد طاهر على هذه المعلومات اللي قدمتها وعلى إجابتك للأسئلة. مستمعينا الأعزاء، أنتم الآن تتابعون برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. موضوعنا اليوم في برنامج حوار الساعة مؤسسات التعليم العليا الخاصة في تشاد، الجودة، الاعتماد، الاعتراف بالشهادات وآلية التقييم. يعني كثير حاليا في تشاد إذا كان شفنا في جامعات عامة موجودة، لكن الجامعات الخاصة والمعاهد أيضا البريفي ظهرت وقاعد تأدي واجبها. هل هي قاعد تقري زي ما الناس قاعدين بقروا في الانفرسيتي البيبليك الآخرين والإنستيتي البيبليك، البريفي كله قاعدين بقروا أديل ولا ما بقروا أديل؟ وهل شهاداته بالقايد يعني بقروا وبمرقوا بعده كله نفس الشهادات عن النار والبقري في الإنفرسيتي ولا الإنستيتي البيبليك سوا؟ وأيضا هل الطلاب القاعدين بيتخرجوا وبكملوا هناك ده كله هم ذاتك نيفو حقهم مستوى حقهم مع الطلاب البقروا هناك في المؤسسات العامة البيبليك كله سوا وبوظفهم أيضا في نفس الشيء؟ عشان ده اليوم معانا في داخل الاستديو في برنامج حوار الساعة كل من الدكتور مالا حقار نائب رئيس جامعة هيك تشاد والدكتور علي يحيى

0: الانيفرسيتي بريفي ولا الانستيتي بريفي تقدروا تنادونا في نمره التليفون 61 53 53 20 61 53 53 20 61 53 53 20 او 94 94 09 53 94 94 09 53 94 94 09 53. نتجه إلى نائب رئيس معهد كافاز الدكتور علي يحيى قجة. على حسب ما تابعتم، هل لمعهد كافاز شراكات مع الجامعات الأخرى، علما بأن التخصصات التي ذكرتموها كثيرة وكبيرة أيضا، هل لديكم مثلا علاقات مع الجامعات الأخرى حتى تتعاونون في مجال تقديم هذه الدروس وأيضا استيفاء بعهودكم فيما يتعلق بالتخصصات المختلفة للمعهد؟
1: كويس سعادة الدكتور. شوف أن مؤسسة التعليم العالي هي واحدة من الروافد التي تغذي التعليم العام في أي بلد من البلدان.
0: نعم.
1: في ثغرات معينة ممكن القطاع العام لا يهتم بها أو يراها أنها سنوية، يجي القطاع الخاص ويسد تلك الثغرة. فمعهد كافاز باعتباره معهد حديث، لأن لم يمضي من عمره الآن إلا أكثر من 6 سنوات، عنده شراكات وعلاقات مع بعض المعاهد الموجودة داخل الجمين هنا. في هذا الإطار استطاع أن يشتغل في هذا المجال شغل كبير جدا جدا. بعض الأقسام الموجودة لما جينا في مسألة الشهادات والاعتماد من الهيئة الوطنية للامتحانات الأونكس، وجدنا أن الأقسام دي غير موجودة هناك.
0: نعم.
1: وفي شهادة على مستوى الوطن تسمى بيتس، بيتس ناسيونال، بعض الأقسام دي ما موجودة، فلذلك فعلنا مسألة الاشتراكات مع بعض المعاهد الأخرى، واستطعنا أن نحصل على الشهادات من بالتعاون مع تلك المعاهد. فلذلك أن علاقاتنا وزمالاتنا وبقية المعاهد كانت علاقة سمحة وجميلة جدا جدا.
0: نعم، شكرا دكتور علي يحيى قجة. ننتقل إلى دكتور مالا هجار، نائب رئيس جامعة هيتشات. طبعا دكتور، الوزارة في الأيامات الفاتت اتخذت قرار كونه حتى الناس الطلبة الكملوا من الجامعات الخاصة والمعاهد الخاصة في تشاد لابد يخضعوهم إلى امتحان موحد لكي يتأكدوا من مدى أيضا إمكانياتهم ومستواهم حتى تجاز شهاداتهم. ما رأيكم في هذا؟
2: وزارة التعليم العالي هي مسؤولة من التعليم العالي الخاص، لأن التعليم العالي الخاص هو أيضا ضمن اختصاصات وزارة التعليم العالي، لأن هناك إدارة داخل وزارة التعليم العالي اسمها إدارة التعليم العالي الخاص. ووزارة التعليم العالي هذا ليس شيئا جديدا، هي أيضا أصلا تتابع هذه الجامعات الخاصة خطوة بخطوة، تتأكد من سلامة العمل، تتأكد من احترامنا للوائح للقوانين، أننا نعمل لأن كل القوانين، يعني أنا أريد أن أؤكد لك أن كل القوانين التي نعمل بها هي قوانين وزارة التعليم العالي. فبالتالي الوزارة عبر إداراتها المختلفة يجب أن تتأكد. فهم قاموا، كان شيء موجود في بعض التخصصات، ودائما يكون في بعض التخصصات، بعض التخصصات التي يرونها أنها مهمة يضعون لها امتحان. وكان في الماضي امتحان البيتس ناسيونال يتم في السنة الثانية، وبناء عليه الطالب ينتقل للسنة الثالثة. والآن أيضا هي عبارة عن فكرة، في فكرة، لأننا نحاول أن الوزارة تحاول أن تعمم هذه المسألة إلى ليسانس. وأعتقد أن هذا الأمر إذا تم الأمر ليس بالسيء، وإنما بالعكس هو يذهب في الاتجاه الصحيح، لأن تعطي مصداقية أفضل، تعطي مصداقية أكثر، وأيضا يمكن أن تكون بشكل أفضل. هي أنا أقول أن هذه العملية هي عبارة عن عملية تدقيق، عبارة عن عملية زيادة في الجودة أو في المتابعة ليس إلا. فنحن أعتقد أن هذه الخطوة تمشي في صالح الجميع.
0: نشيل المستمع بعد نرجع المستمع باشر إبراهيم. باشر اتفضل.
3: نعم، أول أشكر الإذاعة. أنا ما
0: من وين باشر؟
3: من مدينة بيتكين. طالب
0: من بيتكين، اتفضل.
3: نعم، أول أشكر الإذاعة.
0: نعم.

0: ثانيا أشكر الدكاترة الضيوف
1: نعم
0: الذين درسونا في الجامعات، وأشكركم أنتم أيضا، وما ننسى الجامعات اللي درست فيها.
1: نعم،
2: وين درست؟
0: درست في جامعة الملك فيصل.
2: نعم، ما شاء الله.
0: في جامعة الملك فيصل.
1: نعم.
0: وفي بس في نقطة معينة.
1: أيوة.
0: في بعض الجامعات العامة والجامعات الخاصة. مثلاً الجامعات العامة مثلاً نقوله جامعة جمينة يعني. أو جامعة خاصة جامعة هيرت شات. نعم.
1: أيوة.
0: نعم. في بعض الطلاب أو بعض الدكاترة أو بعض المحاضرين. أو المدرسة يقولون أن الجامعات العامة والجامعات الخاصة، الجامعات العامة معناها تخرج طلاب يعني غير مميزين، وخاصة الطلاب الذين يدرسون باللغة الفرنسية.
1: شكرا. أيوة نعم باشر.
0: نعم، في من ناحية النقطة دي يعني أردت أن أقول للطلاب الذين يدرسون في المدارس العامة والخاصة يكونوا يعني في بقعة واحدة، يعني ما يكون مثل تفرقة، يعني يقولوا أنت درست في الجامعة العامة ودي الجامعة الخاصة، درست في الجامعة العامة اللي بيشوفوها مثل ما
1: تعرفين. نعم، شكرا جزيلا باشر إبراهيم باشر من بتكين على مشاركتك معنا. ننتقل للمستمع يوسف عزلو، اتفضل يوسف.
3: السلام عليكم ثاني مرة.
1: نعم،
3: أنا برجع للأستاذ الدكتور المحترم سيد محمد طاهر.
1: نعم،
3: أنا بدون مقلية خليك واضح، خليك أبو كتب الاسكلام، خليك كلير كلمة السبيل عشان نفهم منك زيواج. أصلا هو بيكلم في النوع، بيقول النوع ده ما شاء الله في المدارس المعاهد الخاصة، ده النوع ده ما شاء الله من العدد. لكن أنا نذكر شغلين في المعاهد الخاصة، الأغلبية هم محتاجين للعدد ما محتاجين للنوع. كلامك اللي قاله لي إني ممكن أنكون من عام 2025 وجاي. لما كان قبال ده الأغلبية ده العدد ما النوع. النوع ده كان قال أصلا في المؤسسات الخاصة مثلا زي درب أمثال في البنوك طبعا. البنوك كمان ما جاءنا كل لك قاعد يفكر دي بس البنوك كان ده بس كلام حتى كان فاجئ الناس شغالين في البنوك ترى أغلبية ما بيحترموا الناس أنا كان حاجز بدليل ما ساكت وكان هم دول مرقوا مثلا من المعهد الخاصة ده ما معناته كان كده هم كونوا جيل ما بيحترموا الناس كان ده مثلا في البنوك.
1: شكرا يوسف عزلو على ذكرتنا سؤالك واحد كان جبال قدام. خلي ندي دكتور مالا، هل عندكم في جامعة هيكشات الحالية عندها تقريبا 23 سنة في طلبة ذو احتياجات خاصة مثلا عندي كابي ولا كده قاعدين بقروا؟ هل انتم راعيتوا مثلا ظروفهم فيما يتعلق بالفصول اللي هم بدرسوا فيها؟
2: طيب الحمد لله، أولا نحن نشكر الله كثيرا أن تشات من البلدان اللي ما فيها إعاقة كثيرة، ما في إعاقات كثيرة. أولا جامعة هيك تشات نحن نقدم منح لذوي الاحتياجات الخاصة عبر جمعية أو منظمة ينتمون لها، هذه الجمعية تقدم لنا عدد من الناس. نحن حينما يقدم لنا مثلا نعرف أن الفرقة الفلانية فيها شخص مثلا معاق، فبالتالي من اختار القاعات الملائمة، يعني نحول كل الفرقة بناء على لو كان شخص واحد معاق مثلا السنة الأولى هؤلاء مثلا قاعتهم في الطابق الثالث، فإذا في طالب معاق يحولوا إلى الطابق الأرضي حتى نسهل لعملية الشخص المعاق. نسمح مثلا الآن مثلا إحنا داخل الجامعة هيك جات ممنوع استخدام الدراجة الهوائية أو الموتو داخل المبنى، لكن مثلا الشخص المعاق ممكن يوصله حتى يعني خشم القاعة، ونحن نراعي هذا تماما. لكن أقول له بأن العدد هو ليس كبيرا، لكن إذا جاء هذا العدد فنحن مستعدين لتلبية حاجات ذوي الاحتياجات الخاصة.
1: نعم.
2: وأيضا دعني أضيف أيضا للأخ يوسف أن مسألة السلوك والأخلاق هذه مسألة مرتبطة بتنشئة الفرد وتربيته وسلوكه وأخلاقه وتدينه، يعني الجامعات تقدم جرعة تعليمية من أجل ممارسة عمل فني محدد. لكن أما سلوك الشخص أنه جيد ولا غير جيد، نحن نجتهد في أننا نوازن ما بين الأخلاق وما بين العلم. لكن لا تنسى أن في مجتمع الرسول والصحابة في المنافق وفي الكذا وفي الكذا وفي الكذا، في النهاية هذه عادات بشرية، فبالتالي يصعب أن يحكم. حتى الشخص الذي تحدث قبيل عن أن الجامعات الحكومية تخرج أشخاص سيئين، نحن لا نتفق مع ذلك. هي لا تخرج أشخاص سيئين، لأن السلوك والتربية هذه ما مسؤوليات المؤسسات التعليمية الجامعية، وإنما هذه مسألة التربية والتنشئة والسلوك والأخلاق.
1: نعم، شكرا جزيلا دكتور مالا. ننتقل إلى الدكتور إسماعيل محمد طاهر. هل يعني ما هي المشكلات الحالية يواجهها التعليم العالي الخاص كأنتم تشتغلوا فيه؟ هل مؤسساتكم تواجه كده من مشكلات وتحتاج إلى حل؟
4: طبعا المشكلات التي تواجه مؤسسات التعليم العالي الخاص هي نفسها المشكلات التي تواجه أي قطاع تعليمي عام. حتى المسألة كلها متوقفة في مدى، طبعا هي خاصة، فبالتالي هي إمكانيات فردية لمجموعة من الأشخاص الراغبين في تقديم خدمة للمجتمع وللشعب وللأمة. فبالتالي هناك أحيانا تكون هناك معوقات تدخل في توفير مساحات أكبر، بنية تحتية أفضل، إيجاد يعني تفكير خارج الصندوق دائما للتعليم العالي الخاص في إيجاد أنه يكون هناك نوعية جديدة من المعامل والمختبرات والمكتبات وتسخير التكنولوجيا والأدوات المعرفية المتاحة الحديثة الآن في أنها توصل للطلاب. أضف إلى ذلك أن هناك أحيانا تواجه، نحن عندنا معايير في التعليم العالي الخاص في اختيار المعلمين وكذا، فبالتالي أحيانا يكون عندك مشكلة في مسألة أنك تختار المعلمين. من الصعب جدا أن تتحصل على معلمين ذوي كفاءة عالية طالما أنك أنت قليل في أو لا تركز في مسألة الاختيار. فبالتالي أحيانا يتوجه إلينا بعض الأشخاص الذين يظنون أنهم يستطيعون أن يدخلوا في سلك التعليم العالي الخاص، ولكن نحن أحيانا نضغط على هؤلاء من أجل أن يكون لدينا أناس تتوفر فيهم هذه المعايير. فبالتالي الأشياء التي نحتاج إليها والعقبات التي نواجهها هي نفسها التي يواجهها النظام العالي العام. نعم. طيب قبل ذلك أريد أن أرجع إلى الأخ يوسف. أخ يوسف، التعميم، أنا في بداية إجابتي الماضية قلت أن التعميم ليس جيد. السلوكيات هي كما قال الدكتور حجار هي مسألة تنشئة اجتماعية ومجتمعية ومنزلية أيضا. مسألة أنه يكون هناك الطلاب في التعليم الخاص يعني هو يظن أنهم غير متميزين. الآن هم يخرجون من هذه الجامعات العامة الخاصة أو المعاهد الخاصة ويتوجهون إلى الدراسة في أفضل جامعات في العالم، يلتحقون بالماجستير والدكتوراه إذا كانت النوعية جيدة لما كان ذلك. وأيضا مسألة أنه يقيس أو يقارن بين العام والخاص في مسألة السلوك، كما قال أحد المستمعين الآن أنه هناك أيضا سلوك منافي للأخلاق في القطاع العام، فبالتالي في حالة دفاع ولكن في حالة عدم الرضا بالتعميم.
1: نشيل المستمع عبد الكريم إبراهيم من عبشي مرة أخرى. تفضل عبد الكريم.
5: معكم عبد الكريم إبراهيم لمرة ثانية. لأن مشكلة السلوك ده، لأن الجامعة التعليم هو مثل الطبيب بآلج سيد السلوك. أو أولا الفلسفة الوطنية، الفلسفة الوطنية تخليك أنت تقابل نادم أخوك أمن أبوك، لأن علوم كنجينة في الوطنية تمرت الشهر ده نفرين بس، أمن أخوك وإمن ضيفك الثالث كما في الوطن داخل إمن أخوك إمن الوطن. لأن ندور الناس تخرج نادم وطني أي ذل يقابل دي شيء مثل أخوك وفيها السلوك ده بمرق منه سنويات، لأن السنويات هي ما عندها تربية وطنية ضعيفة وضعيفة جدا. لأن المشكلة دي ندور وزارة التعليم والتعليم الآلي كل يفكر فوق، لأن التربية الوطنية دي بقت ضعيفة. الناس بقوا سواء مثل الصين، الناس الدول القدمة دي للوطنية سواء مثل الصين، يعلموا للطالب ده خلاص يقوم ده وطن وطن ده. لأن بدوروا انت ناس الجامعات الآلية كلها انت تدرب النادم ده كأنه يجاب النادم أخو أمن أبو أمن ضيفة. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. دكتور علي يحيى قجة، علما بأننا الآن الطلبة امتحنوا الشهادة الثانوية وحاليا سحبوا شهاداتهم والبعض حاليا قاعدين يسحبوا ومستعدين عشان يلتحقوا بالمؤسسات لكي يدرسوا التعليم مع بعد المرحلة الثانوية. ما الذي توجهونه إلى الطلاب الراغبين في التعليم؟
6: شكرا كثيرا دكتور عبد الصادق، لكن نحاول نعقب على النقطة التي توقف عندها زميل دكتور إسماعيل. المشكلات التي تواجه التعليم العالي الخاص هي قريبة جدا من المشكلات التي تواجه التعليم العالي العام، لكن أنه يختلف عنه شوية. أكبر مشكلة يعاني منها التعليم العالي الخاص هو غياب المنهج.
1: نعم،
6: ما في منهج. كما أنه لا يوجد في الجامعات العامة أيضا. يعني ممكن الأستاذ يجيك مهما كفاءته وقدراته وإمكانياته ووضيه مادة فلانية يشيل اسم المادة وعمش تدرس، ما هي مفردات المادة؟ هل ممكن نفس اسم المادة التي ندرسها قبل 10 سنوات هي نفس المادة التي ندرسها هذه السنة؟ لا، في متغيرات كثيرة حصلت. إذن أنه لا يوجد المنهج بنفس المعنى.
1: يعني هذه الإشكالية حتى في المؤسسات التعليمية العامة أيضا
6: قلت موجودة، لكن مفترض في القطاع الخاص الكلام ده يكون ما في، لكن للأسف الشديد ما زال موجودا. إذن غياب المنهج بما له وما عليه هو غير موجود.
1: من الذي ينظم المنهج في المؤسسات التعليمية
6: العليا؟ وزارة التعليم العالي هي المعنية بهذا المجال.
1: يعني هي أيضا تقوم بجانب زي ما في التربية الوطنية يكون في مركز للمناهج ولا غير؟
6: وزارة التعليم العالي
2: لو سمحتم لي يعني في هذه المسألة هو لا لا لا لا المناهج موجودة. كل المؤسسات العامة والخاصة لديها مناهج من الألف إلى الياء
1: معتمدة من قبل من؟
2: الآن مثلا تشاد منظمة الكامس هي المسؤولة عن المناهج. الآن مثلا أعطيك مثال جامعة هيك تشاد. نحن الآن سجلنا 8 تخصصات معتمدة في الكامس. الكامس أعطانا المنهج والمقرر كاملا كل الكليات، لكن أنا أتفق مع الدكتور يحيى
1: يعطيكم
2: المقرر
1: حتى الكتب أيضا،
2: الكتب والمراجع والساعات التدريسية
1: المعتمدة في جميع الدول الأعضاء في الكامس.
2: نعم المنظمة، لأن المنظمة الآن جامعة الجميلة موجود فيها المقرر، كل الجامعات موجودة. لكن أنا أتفق مع الدكتور يحيى في نقطة أن التطبيق ممكن بعض المؤسسات يكون عندها قصور في التطبيق، يعني ما تتعامل بالمنهج الموجود. أحيانا المناهج الموجودة طبعا الجامعات تعتمد عالميا التحديث كل 3 سنوات، يعني بعد كل 3 سنوات مفترض يكون في تحديث للبرامج الأكاديمية لأن العالم يتطور. فبالتالي نرى هل
1: المواد ما يدرس واحد بنفس الكرواس أنا 10 سنوات
2: دكتور يحيى. يعني مثلا ممكن مادة واحدة 10 سنوات بنفس مفرداتها، هذا صراحة كلام غير منطقي. فبالتالي يجب مراعاة آلية تطبيق
4: المناهج. الجزئية التي نحن دائما مثلا لابد أن نتوقف عليها، المنهج موجود كمقرر موجود متفق عليه في محيط أو في فضاء الكامس، ولكن من الذي يطبق هذا؟ هذه مسألة ترجع إلى
2: المؤسسات،
4: وهناك الآن إدارة خاصة بالمتابعة، وهي متابعة المحتوى ومتابعة المفردات التي تدرس في هذا المحتوى. فبالتالي نحن الآن في معهد المعرفة، أنا يعني في العمل قبل الماضي وضعنا مسألة أنه لابد أن يأتي كل معلم بالمحتوى ومفردات المادة التي يدرسها، ثم بعد ذلك مدى تطابق هذا المحتوى بالموجود لدى الوزارة.
1: مثلا يعني هذه بعض الإشكاليات. يعني هل أنتم كمؤسسات خاصة مسؤولين عن مؤسسات تعليمية عليا خاصة، هل هناك جمعية أو رابطة تربطكم جميعا لكي تتبادلون؟
2: نقابة التعليم العالي الخاص كل الجامعات والمعاهد. يعني نحن قبل 3 أيام اجتمعنا في وزارة التعليم العالي بدعوة من وزير التعليم العالي ومدير الأونيكس، كان في اجتماع ناقشنا فيه أمر حتى الليسانس الناسونال هذا.
1: نعم.
2: عندنا نقابة تجمعنا. وأنا أريد أن أقول لك شيء أيضا مهم. نعم. الآن في وزارة التعليم العالي تجري تقييم لأفضل الجامعات الخاصة كل عامين أو سنتين. هذا التقييم واحدة من المعايير فيه مدى التزامك بالمنهج.
1: نعم. انت جيت وين في ياتو مرحلة؟ هل صادفوا التقييم مرة؟
2: جامعة هيكات الحمد لله نحن يعني لمدة 10 سنوات نأتي في المركز الأول
1: بفضل
2: الله تعالى. نعم أيوة، لكن أنا أريد أقول أن الوزارة من حيث المتابعة والمناهج، لأنه جزء من التقييم هو مدى التزامك ببرنامج الـ LMD أو الكامس.
1: نعم، إذن شكرا. نحن في الدقائق الأخيرة لاختتام هذه الحلقة نعطي الدكتور علي يحيى قجة دقيقة أو بعض الثواني لكي
6: أنا لسه ما أجبت على السؤال.
1: أيوة أجب على السؤال وأعطينا كلمتك
6: كويس. لسه يعني الجامعات الخاصة أو المعاهد الخاصة هي استراتيجيتها لاستقطاب الطلاب الجدد تختلف عن استراتيجيات الجامعات العامة. الجامعات العامة مجرد تعمل إعلان بسيط الناس ينكبوا إليها من كل فج، فين أن الجامعات الخاصة الآلية التي تستقبل بها الطلاب الجديد تختلف. ففي هذا العام يعني نسبة كبيرة من الطلاب الجادين نالوا الشهادة الثانوية، هناك أيضا طلاب آخرين قادمين من دول أخرى شهاداتهم ممكن تعد الشهادة الثانوية. إذن أن سياسة الجامعات المعاهد الخاصة وبالذات نحن في كافاس هو القيام بالإعلانات المكثفة في الأماكن العامة، في اللقاءات العامة، في المنتديات العامة، أننا نبث أننا فتحنا باب لاستقبال طلاب الجدد.
1: نعم، كلماتكم الأخيرة في خلال هذه الحلقة.
6: الكلمة الأخيرة أننا نتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى برنامج حوار الساعة الذي يتلمس ما يحتاج إليه المجتمع. صد على ذلك نطلب من وزارة التعليم العالي وبالذات في إدارتها المعنية بالتعليم الخاص أن تكثف جهودها على أساس يرتقي التعليم العالي الخاص بمكان أكبر مما هو عليه الآن.
1: دكتور إسماعيل،
4: كلمتي الأخيرة موجهة للطلاب ولأولياء الأمور بأنهم ما يخافوا من التعليم العالي الخاص، والآن الدولة مسيطرة على الوضع. كان في الماضي 119 معهد وجامعة خاصة، الآن قلص العدد في ظل المتابعة والتدقيق والتصحيح إلى 63 جامعة ومعهد خاص.
1: نعم.
4: وأيضا الذي يقال على التعليم العالي الخاص أغلبه عبارة عن إشاعات، وهي مؤسسات محترمة في الغالب وتعمل في إطار القانون الوطني والإقليمي والعالمي، ويتخرجون منه ناس نافع للمجتمع وللدولة وينافسون على مستوى العالم. وبالتالي أقدم يعني للجميع فإنهم لا يتخوفوا من هذه الجامعات ويدخلوا أولادهم فيها.
1: نعم دكتور مالا.
2: أنا وصيتي لأبنائي الحاصلين على الشهادة الثانوية لهذا العام أقول لهم أن أصلا المعايير لاختيار التخصص الجامعي هي ثلاثة معايير فقط، هي الرغبة وسوق العمل وإمكانيات الطالب.
1: نعم.
2: فيختار التخصص بناء على ذلك. وأقول لكل الذين يستمعون إلينا داخل جاد وخارجها أننا يجب أن نثق في بعضنا، أن جاد الآن قادرة على أن نقدم التعليم العالي الجيد والمتخصص والذي يلبي رغبات الناس. جامعاتكم الخاصة هي يعني جامعات يجب أن تحظى على الثقة، لأننا نقدم شيئا إن شاء الله يشرفهم وإن شاء الله يشرف أبنائهم. وأيضا رسالة إلى وزارة التعليم العالي وإلى كل الجهود التي تقام من أجل ترقية التعليم العالي، نحن ندعم هذه الجهود ونشجعها، ونحن في القطاع الخاص نكمل القطاع العام، وفي النهاية كل الطلاب الذين يدرسونهم طلاب جد. فالتوفيق للجميع وشكرا لك والمستمعين.
1: شكرا جزيلا الدكتور مالا حجار نائب رئيس جامعة هيك جاد. شكرا جزيلا للدكتور علي يحيى قجة نائب مدير معهد كافاس. وأيضا نشكر الدكتور إسماعيل محمد طاهر نائب المدير المكلف بالشؤون الأكاديمية بمعهد المعرفة. نشكركم شكرا جزيلا على مشاركتكم في البرنامج الذي كان عنوانه لبرنامج حوار الساعة مؤسسات التعليم العليا الخاصة في تشاد، الجودة، الاعتماد، الاعتراف بالشهادات وآليات التقييم. نشكركم على حسن متابعتكم لهذه الحلقة، في تقديمها عبد الصادق علي أحمد، بمشاركة الفني تشوبوي جابرييل وعبد الرحيم محمد بحر، وأيضا في الإخراج مهدي محمد عبد الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
7: حوار الساعة، حوار الساعة برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية.